0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7.

0: بجوارة ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على أسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وقت الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء
15: من البوار على بيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك شوي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

نور لكل اللي عم يسمعونا عبر إذاعة أغاني أغاني. اليوم التنين، يوم 4 أيار 2026، يوم جديد عم بيبلش معنا، ويمكن يكون هنهار عم بيبشرنا ببداية حلوة ناطرتنا إذا أكيد إحنا قررنا هيك. خلونا نبلش نهارنا مثل العادة بطاقة حلوة، بابتسامة وبأمل أنه كل تعب هالويكند قد ما عملنا مشاريع اسم الله علينا رح بيخف اليوم، وكل حلم قرب خطوة صغيرة لحتى يصير حقيقة. بلش احنا وياكم برنامجنا صارت ستة لليوم، معكم شربل سعادة والمخرجة ميلينا سلهب سعادة. ومثل العادة منبلش بأغنيات كتير حلوة، والبداية بتكون مع السيدة فيروز، فتحية كبيرة لألكم وإن شاء الله منقضي وقت حلو نحن وياكم اليوم.

بدي اعتذر من المستمعين شوي، مش شوي، كتير صوتي تعبان، ما كنت رح اطلع هوا، رح نجرب قد ما فينا. لا ماني مريض ابدا، بس شبقت هوا، شبت مي مسقعة امبارح واللطش صوتي.

أمنيتنا لكم بهالنهار أنه تعيشوا نهار هادي، نهار يكون مليان راحة وفرح، ولو بأبسط الأشياء اللي رح تعملوها اليوم، مهم تكونوا مبسوطين وفرحانين بالشي اللي عم تعملوه.

صباح النور من جديد لكل المستمعين. نهار جديد يلي عم نبلشه نحن وياكم بداية الأسبوع، أول أسبوع من شهر أيار. عم نفتح صفحة جديدة ودايما اعتبره أنه كل يوم جديد هو فرصة لأنه لحتى نبلش من أول وجديد. ودايما فكروا أنه اليوم بده يكون أحلى من امبارح. يمكن امبارح كانت تقيل شوي علينا، يمكن تعبنا شوي، بس أكيد اليوم في أمل جديد. في طاقة فينا نخلقها من جواتنا.

الاغنيات الحلوه اللي عم تسمعكم اياها ميلينا تكون المساحه يلي بترتاحوا فيها. ان شاء الله النهار بيمروا عليكم بخفه ويكون لو في اشياء صغيره كتير بس تفرح قلبكم.

0: بداية هالصباح الجديد خلونا نوقف للحظات صغيرة نرفع صلاتنا بقلب يكون بعده هيك نقي بعد ما نشغل بشي تاني إلا بربنا وبأمنا مريم العذراء يلي عم نستقبل نحن وياكم هالشهر الحلو شهرة يلي من خلاله منكرمها الشهر المريمي
1: معا نصلي.

يسوع، بنسألك بهالنهار الجديد وبنطلب منك انه تكون معنا بكل خطوة بهالنهار، انه تبقى انت النعمة يلي مرافقتنا بكل اعمالنا اليوم، اعمالنا الكبيرة والصغيرة. ومنسلم على امنا مريم العذراء، هالام المليانة نعمة، ام الحنان، يلي حضورها بيناتنا بيعطينا طمأنينة وبيعطينا سلام. نطلب منك انه ترافقي صباحنا، انه تكوني معنا بكل لحظة، انه تباركي بيوتنا، تباركي عيالنا، تباركي كل المستمعين يلي عم يسمعونا هلأ. يكون بداية جديدة، بداية مليانة رجاء وبركتك يا عذراء، تغمرنا بهالنهار وتمشي لنا نهارنا مثل ما انت بدك، مش مثل ما نحن بدنا، بخفة وبفرح واهم شيء بسلام. صباح الخير لكل اللي معنا على السمع هلا على اغاني. دايما خلوا الإيمان وخلوا الأمل يكونوا رفقة لألكن، رفقات دربكن اليوم وكل يوم.

0: نطلب شفاعتك يا أمنا مريم العذراء أن تكوني معنا بهالنهار، أنه ترافق كل خطواتنا وأنه تزرع السلام بقلوبنا.
1: حبك يا سيدة لبنان لعندك شايف،
0: بارك بيوتنا، بارك عيالنا، وبارك كل إنسان عم يسمعنا هلأ.

0: مريم يا أم الحنان، كوني معنا وحمينا وباركي حياتنا اليوم وكل يوم.
1: من صارت ستة صباح الخير.

مبارك بنتمنى لكل المستمعين، وتحية كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعونا. من جديد بدي أكرر اعتذاري لأنه صوتي مبحوح، إن شاء الله ما نكون عم نزعجكم. تحية لكل اللي بلشوا نهارهم معنا، إن شاء الله بيكون نهاركم مليان نعمة وسلام وفرح. النهار بيكون مليان خير وبركة لكم جميعا. عودك القهوة منيحة، كافيه دو برازيل منيحة للصوت.

0: بلش نشوف مين عم يسمعنا بهالوقت. توني وين كنت مسافر يا توني؟ على 71 9 8 9 9 8 9. فإذا 71 9 8 9 9 8 9 كنا سوا أحلى عشرة. مع عودتنا إلى الوطن وين كنت مسافر يا توني؟ وضيع لورا والله حرام. أكيد بصيبس. من وين عم تحكينا؟ من أبو ظبي. إيه مزبوط صوتي مبحوح.
1: مجديه حين شربل يسعد صباح ده. الجميع نهار مبارك وحلو للكل. ليلى من السلقة.
0: شكرا لك كمان يا ليلى، يسعد صباحك. حكمة يسعد صباحك. بلشوا يبعثوا لنا وصفات.
2: صباح خير شربول، كيفك شيخ الشباب؟ شو هالهايكينج الحلو هذا اللي عملته؟ شو هالصور الحلوين؟ حبيبي نهارك سعيد، ومنقول بونجور لداني للصيفي كمان حبيبي شربول.
0: يسعد صباحك. هيدا مش هايكينج، هيدا هيك مشي على الخفيف. كل يوم عم نمشي بميروبا، هيدا على نهر ميروبا.
3: صباح الخير خي شربل، لك ولأسرة الإذاعة. أنت ما تحكي نحن منحكي عنك. سلامة صوتك خي شربل، معك كمال ضو من فترة.
0: يسعد صباحك كمال، تحية كبيرة لك.
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 9 8 9 9 8 9.
0: ولو ليك العجل مدفون بهاللحظات، يعني الساعة 6:23 سير واقف على المدفون بالبترون. تحيه لك إليه. Eyes of Lebanon.

0: عم تسمعنا من زيتون انطلقت بفتوح كسروان على رومية. بونجور ليا وتوصلي بالسلامة. بس بدي اتمنى على كل اللي عم بيعلقوا وعم يطلبوا مني احكي عن مواضيع معينه, خصوصا اللي صار بالضاحيه وعن الارسال وعن كثير قصص, ما بقدر جاوبكم اذا ما كنتوا قايلين اسمائكم على الهواء. بدي اعتذر منكم. مروان من علي, يسعد صباحك.
1: صباح الخير.

تكون بابتسامة حلوة، ب أهم شيء تكون ساطة مش مصطنعة، وبلش نهاركم بهدوء برواق، لأنه إذا هيك بلشتوا نهاركم من الصبح هالشي بيعمل فرق كتير كبير خلال النهار أكثر من ما بتتخيلوا. قديش مهم كل إنسان يبلش من حاله، يقول أنا اليوم بدي أكون خفيف خفيف بين الناس، بين بشغلي بمحيطي، ما كوني تقيل يقولوا عني شو تقيل هالإنسان، أو يتزمروا مني بس يشوفوني. قديش مطلوب منا نخفف حكي، نشتغل أكتر ما نحكي، وتذكروا دايما أن الحياة منا رالي، منا سبق. الحياة حياة هي لحظات، صدقوني إذا عرفنا نعيشها مثل ما لازم بمحبة بتصير أجمل وأحلى بكتير.

0: قطر يسعد صباحك. سميرة كمان من فرنسا، سميرة أنصو إن شاء الله بترجع قريبا على لبنان. جورج من عشوت من صفحك بالخير. كمان حويك من حصارات يسعد صباحك.
1: صوتك دايما ببالي،
0: صوتك مبحوح،
1: حلمي شوفك ليالي وانت مشالي، صوتك دايما ببالي.
0: وعنه انا حدا بينتبه كتير على صوته، بس امبارح شربت مي اول ما عيت من البراد صراحة.
2: بونجور ماربورا، بونجور شربول، بونجور ميلينا، كيفكم؟ صباح الخير. هلا عم بسمع دوري ساسين وكيبورك جورج.
0: اسمعوا اسحاق، اسحاق بدنا ترجمان، وين عم تسمعوا لدوري؟
1: انت الحبيب ضلك حبيب.
0: شرب الصادق يسعد صباحك. كمان ماريو عم يسمعنا بزحله، تحيه كبيره لك ماريو. شربول صباح الأمل، معك المختار أبو تميم. مختار هيك لأنه مصور مع علم لبنان. إذا مختار أي منطقة أبو تميم؟ بدرجع على كل اللي فتحوا الراديو هلأ على الموجة 87.9، أعتذر منكم لأنه صوتي مبحوح. شو لحويك أخذ معه على الخدمة كافيه دو برازيل. شو حلو الكافيه دو برازيل بالباك جراوند، بالخلفيه بدله الجيش اللبناني. اطيب بن، صدقوني اطيب بن موجود بالاسواق هلا.
1: وينسى الغرام، انت القلب بتهواني كل الايام.
0: جوسي كمان، جوسي يسعد صباحك.

0: مع التلاميذ بالباصرة أم عشرة مدرسة المنصف الدولي. يسعد صباحك شربول. يا ريت بتقول للمستمعين إذا بسوق على مهلهم خصوصا على طريق بكركة هيدا الكواع خطرة كثير. مرة كنت عم شتي وماشي ورا جيب درك وطاير قدامي وصل عكوع بكركة وبلش يبرم كان طب. كل شي رسمت لك أحلى من وقتها بخوفني كثير هالكوع. حتى كواع بلونة انتبهوا انتو نازين كل الكواع يلي نازين على المتن السريع. كاتيا منيح أشوف كمان يسعد صباحك. جيهان وهاني من كندا يسعد مساكن. جيت اليوم قبل عيوني انت حرقتيها. ديجول ديجول من بشلة كمان بشلة كمان من صبحك.
1: صباح مالينا صباح للكل. جون كلود حنان صلى يكون نهار حلو يا رب.
0: مرسي يعني
1: للتقف رجعنا عن زد الشتوية سنة طولت
0: كانون
1: يبعث الخير بس كتير زادت. بتلاقي كل الطرقات حوادي بتلاقي عن زد عن زد البارح في كوارث كان على الطرقات. كيف هتمشي قدامك صحة السيارات تفوت ببعضها. يلا تنتبه العالم صلى يكون نهار حلو يا رب.
0: مرسي ولألك جون كلود الله يحميك على الطريق ويحمي كل المستمعين. والله امبارح كنا طالعين شي الساعة 7 ملينا 7:30 ثابت كنا بقلب السهيلة وين السان تيريز لعجلتون لفيترون صدوني طقس كانوني يعني ابعد من وجهة سيارة بوز السيارة ما بتشوفوا شي كان اخطيطة شي بيخوف. كل الليل شتى واليوم الصبح كنت عم حمل السيارة بكير كانت عم بكبسة برد برد. شربول السير بلش يضغط من عند جسر من قبل جسر فؤاد شهاب بيشوني اليوم يوم التنين.
2: شربول معك جورج. أنا نازل هلا على طريق حريصة الأرض مثل الصابون.
0: انتبهوا يا جورج. جورج نازل مع عشوت عن طريق حريصة الطريق بتخوف انتبهوا. كمان ما بوصيكم يلي نازلين على اوتوستراد المتن السريع كتير خطرة الطريق.
3: صباح الخير شربل ومالينا.
0: صباح النور.
3: الحياة ما بتعطيك كل شي بتحب بس القناعة بتخليك تحب كل شي. بنشكر الله وبنحمده. بتمنى لكم صباح كله رضا وعافية وسلامة قلبك يا شربل. ندى نبعقلين.
0: مرسي يا ندى تحية كبيرة لك. الله ما أهضمك وحية الله يا ندى. منين بتجيبيون هالحكم كل يوم كثير حلوين. بأسن يلي بده يتابعنا ويتواصل معنا على 71-989-989 أجرب ما شد أنا عم بحكي لحتى ما يتجرح صوتي ما بعرف. إن شاء الله منكم عم نزعجكم. يلا بلشوا نهاركم مع كافي دو برازيل. مرسي ملينا على هالفنجان الغير شكل. دائما عم نخبركن عن بن الكافي دو برازيل. هالبن الممتاز الطيب كتير والأرخص صدقوني الأرخص. كافي دو برازيل بحاجة لمندوبين ولموزعين بكل المناطق اللبنانية خصوصا بالمتن بكسروان بالشمال بقضاء علي بشوف وبالبقاع وتحديدا بزحلة. مش انتبهوا مش موظفين عم تخبروا بعضكن وعن جد يعني صارت الاتصالات بالنسبة لنا إزعاج. خبرونا بدكم موظفين يا جماعة. إذا عندكم فان كتير واضحين بالشي اللي عم نقوله يعني لقلوا الخبرية مظبوط. إذا عندكم كاش فان أو أنتو شركات للتوزيع تواصلوا معنا على رقم البرنامج التاني على 03-777-9699. مش موظفين على 03-777-9699. نحن دغري منوصلكن يعني منشوف قديش انتو جديين من غرب الاتصالات ومنحولكن لشركة الكافي دو برازيل. فإذن بعتولي واتساب على 03-777-9699.

وزيت ونفس الرقم إذا بدكم رقم أي معلن بيقطع معنا بالبرنامج الصباحي. إذا بدكم كمان أنتم تكونوا معلنين ببرنامجنا الصباحي وتخبروا عن منتجاتكم، نحن ناطرينكم تتواصلوا معنا على البرنامج الصباحي على 03-777-9699. بس بالنسبة للكافيه دو برازيل، إذا ما لقيتوا حد بيوتكم فيكن تبعتوا واتساب للشركة على هيدا الرقم 03-77-76-77-361. فإذا صرنا حافظين الإعلانات مش هيك بنتغلبط شوي برقم التليفونات، فإذا 76-77-361. وانتبهوا مش هيدا الرقم يلي بيتلقوا عليه الاتصالات كرمال إذا بدكم توزعوا كافيه دو برازيل. نعطيكم دغري رقم صاحب الشركة مش هيك ما نقول على الهواء. واو نزار هيدي الطريق وين؟ طريق البقاع الغربي أكيد مش هلأ عم تبعت لنا هالصورة لايف. عرفتوا هيدي السحبة الحلوة كتير انتوا رايحين صوب كفرية وخربة أنفار وصغبين.

0: علي شرق صيدا دايما انت بتستبق الامور ما بعرف ليه بتبقى عامل رالي من اول ما توعى.
1: صباح الخير شربيل, صباح الخير مالينا, معك سامي من الضاحية. بالحقيقة في شيء برسم وزير الداخلية في الفنات رقم 4 اللي بيوقفوا على مفرق الجامعة الأمريكية للمستشفى, يعني شيء مش طبيعي. امبارح مريض بده ينزل على طوارئ المستشفى, قال له المريض عم رح يموت لحب السيارة, قال ايه يموت شو بعمل له مش احسن من غيره. بقى هونيك مدخل مستشفى مش موقف فنات ولا موقف تاكسيات. بقى بتمنى تاخد صدى على الشكوى.
0: اكيد صوتك بيوصل.

حنين. أكيد هاني شاكر ما رح ننسى أبدا. هاني شاكر أمير الغناء العربي, هالاسم يلي ما مرق مرور الكرام بعالمنا العربي, هالصوت الرائع يلي رافق أجيال وضلوا حاضر بإحساسنا. مش معقول إحساس هاني شاكر شو مرهف هو عم بغني, شو مهذب هالفنان, كان ورح يبقى صديق لبنان وحبه لهالبلد بيشبه حبه لمصر. صدقوني كان يحب مصر, كان يحب لبنان مثل ما بحب مصر, حب صادق من القلب, وأنا بعرفه عن قرب وراي على بيته بالقاهرة عدة مرات وتربطنا صداقة فيه. مش معقول شو هالإنسان المتواضع اللي بحبك بيزيد, لكن طول ما انت في بالي بأغنياته قديش عطانا ذكريات حلوة ورح يترك بصمة كتير كبيرة بالفن العربي, ما رح تنمحى أبدا هالبصمة.

أصوات هيك بتمرق مرور الكرام، وفي أصوات بتعلم فينا، بتسكن فينا هيك جوا، بتصير جزء من ذاكرتنا. من هالأصوات أمير الغناء العربي هاني شاكر، يلي منه مجرد فنان بس، هو حالة إحساس. هاني شاكر يلي بيربط الجيلين، الجيل القديم والجيل الجديد، هو بحد ذاته زمن رح بيضل عايش فينا بكل أغنية. ممنوع ملينا تحرمينا من سماع صوت هاني شاكر أبدا. أوهم صدقتها يلي معك ابتدي أعرف كيف هوي. شرفكن قديش أغنية هاني شاكر رافقت قصص حبكن وذكرياتكن ولحظات ما بتنسوها. بتعرفوا من أولى حفلات هاني شاكر بعد الحرب اللبنانية، هلا مش عم بعرف أي حرب بدنا نحكي، بس الحرب يلي كانوا يسموها أهلية اللي بلشت بال75، من أولى حفلاته كانت على مدرج ميروبا السياحي. بدي وجه تحية للصديق عيد الأسمر، شركة الجوي يلي هني من أول اللي جابوه على ميروبا وعطوه قيمته لهالفنان العظيم. بتذكر كنا صغار أول حفلة جابوا عيد الأسمر على ميروبا،

بتذكر كان الله يرحمه كنا أولاد كان المدرج ميروبة مليين لفوق لفوق لفوق لدير الكريم وكان الله يرحمه رياض شرارة عم بقدمه قدمه والناس واقفة على الكراسي لحتى تستقبله بعد غيبة طويلة بعد الحرب وشو اللي ما بني عيد عيد الأسمر وجالك تحية كان عنده أفكار جنونية بفوتوا سيارة الليموزين بين الناس ليموزين بيضة مع مواكبة كتير كبيرة بفوتوه بين الناس بقلب مدرج ميروبة وبيطلع هاني شاكر منه بالسيارة أبدا شوي بيطل بأعلى المدرج بيضرب عليه السبوت وبيغني بتذكر من راس المدرج بيغني علي الضحكة يا علي شاكر اسم كبير بالفن العربي وصوت رح بيضلوا حاضر مهما مرق الوقت تعرفوا من حلم أحلامي ومن أحلى اللحظات أنا بمشوار الإعلامي إنه تعرفت على هاني شاكر وفتت على بيته وكنت على صداقة أنا ومرته حتى مرة كنت بتونس كان هو بلبنان تصوره حكيتني مدامته وقتها هلا ورحنا أنا وياه حضرنا وقتها حضرنا حفلة ب مش هلا نسيت شو اسمه صراحة رحنا حضرنا وقتها صابر الرباعي بقرطاج بتونس

نهلة نهلة شلت أنا هلا وابنه شريف شو صعب هو اللي نعى بيه مبارح بعد إشاعات كثيرة طلعوا عليه بدهم يقتلوه كانوا بدهم يموتوه قبل

شاكر اسم كثير كبير بالفن العربي وصوته رح بيضل حاضر معنا وبقلوبنا مهما مرق الوقت. ما بفتكر بيشي حدا بيقدر يحل محل هاني شاكر أو يكمل مسيرته. شوفوا بس يغني لبنان، لبناني من عشوة للبنان. اسمعوا

شاكر وقت اللي رحلت بنته كمان مع المرض هيك بعد فترة، وكتير وفاة بنته أثر عليه، غير فترة طويلة عن الجمهور لرجع غنى. يا عمي شو هالشاكيرة، الله يرحمه أول شيء لهاني شاكر، شو هالشاكيرة؟ اللبنانية، اللجمة العالمية اللبنانية الأصل، بنت زحلة.

إذا شفتوا مين شاف الفيديوهات على شاطئ كوبا جابانا بالبرازيل، أكثر من 2,000,000 شخص حضرة كوبا باك. كيف يلفزوها ملينا؟ يلا قولي على الهواء ملينا. ملينا هي كوبا كابانا بالبرازيل، بقولوا حضرة أكثر من 2,000,000 شخص، أضخم حفلة بالبرازيل صايرة. أنا عم بحكيكم عم بحضر الفيديو. بريو دي جانيرو

تحية كبيرة لكم جميعا وين ما كنت عم تسمعونا. أنا نرجع كان حكينا المختار أبو تميم، قلت له حضرتك مختار، قال لي إيه مختار بلدة مشحى بيعكر. مزبوط مشحى بيعكر، تحية لك مختار.

كرمون يسعد صباحك مع كاترين، عم بسمعك من بشلة، أنا مستمع دايما لألكم. تحية لألك كاترين، مرسي أنو تسمعينا. لكل اللي وعيوا هلا بدي أرجع أعتذر على صوتي، بعتذر منكم، صوتي مبحوح. حبينا نغيب عنكم اليوم. كمان بدي أقول بونجور لشرب المطانوس، تحية كبيرة لألكم، صاحب شركة مطانوس تريدينج. وبدي أدعي كل التلاميذ المدارس اللي عم يسمعونا يلي كان سبق وتسجلوا مدارسكم بحملة توزيع أوزمو على المدارس، كنا وقفناها فترة بسبب اندلاع حرب إسناد إيران. فهلا رح نرجع نكمل ابتداء من بكرة حسب الظروف قد ايه بتسمح لنا. بدي وجه تحية لتلاميذ ثانوية راهبات القلبين الأقدسين بجبيل، وتلاميذ ثانوية راهبات القلبين الأقدسين بحبوب كمان بجبيل. فإذا تلاميذ هالمدرستين انتوا على موعد مع مطانوس تريدينج وكاركترات أوزمو، وأجواء كتير حلوة بمدارسكم بكرة 3-5 أيار إن الله راد. إذا عشنا لبكرة، ابتسامتك انت احلى حاجة بشوفها. إذا ما عملوا لنا شي سوربريز كبيرة اليوم، قلبي انت مفرح قلبي وعايزك دايما جنبي، قرب اكتر لأنه اليوم ما بعرف شو صاير. اليوم في دعوتين للتظاهر قدام قصر العدل ببيروت، وكل تظاهرة كل تحرك مدعوم من فريق مختلف تحت عنوان باسم السلم الأهلي. وبظل أنا رح أقرأ الدعوات اللي وصلت لها. بظل التمادي الإعلامي الممنهج، وبظل تغاضي السلطة والقضاء عن تجاوزات إعلامية بإهانة رموز ومعتقدات وإيادات دينية، بتعرض السلم الأهلي للإنهيار. ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بيدعو، اسم الله عليهم، بيدعو إلى الاحتجاج على قدام قصر العدل ببيروت لمطالبة السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلفزيون LBCI ومحاكمتها. فإذن اليوم الساعة 12 الظهر قدام قصر العدل ببيروت، هيدي أول دعوة بنفس المطرح. بنفس المطرح وبنفس الوقت، دفاعا عن حرية التعبير ورفضا لكل محاولات حزب الله وقمع وإسكات الأصوات الحرة، بيدعوكم لوقفة تضامنية اليوم الساعة 12 الظهر قدام قصر العدل، وقفة دعم لتلفزيون LBCI لصحيفة النهار لكل صوت حر بلبنان، من أجل إعلام حر، من أجل لبنان حر. فإذن تظاهرتين بنفس الوقت، فنداء لوزير الداخلية والبلديات، يعني معلش لو بدنا نستعمل لغة القمع، أنا وقف هالتظاهرتين لضد بعضهم بالتوقيت ذاته بنفس المطرح، لأنه نحن بغنى عن الحرب. هنتفي كنا وصلنا لحرب أهلية على الوسائل على التواصل الاجتماعي بالويكند من وراء فيديو نشرته LBC. بتتحاكم LBCI، مش بيتحاكم البطريرك الراعي ومار شربل والقديسين. بدنا نوعى شوي، بس هيدا بفرج قديش الناس بتكره بعضها، وقديش اللبنانيين عم بيمثلوا على بعضهم انه هن في امكانية انه يتعايشوا مع بعضهم. اللي سمعناه وشفناه بالويك اند بفرج كمية الكره لبعضنا. شو خص البطريرك الراعي بالLBC؟ ما يكون هو المؤسس الLBC ونحن مش عارفين. وشو خص مار شربل يلي عملته أو ارتكبته LBCI؟ قديش
مش مطلوب منا نوعى هالفترة وما ننجر لمطارح ونجر البلد معنا لمطارح ما بدنا نروح لهونيك.

0: جولة لأنه بعرف قديش كمية البويسات اللي نزلت قدامي، بعرف كون تعلقوا على الموضوع، فشيت لكم خلقكم وحكيت باسمكم، باسم أكيد قسم كبير من الشعب اللبناني، بس في قسم قليل ما بحب يلي قلته. أكيد عندكم الحرية تحبوا أو ما تحبوا. خلونا نغير جو. ميلينا، ميلينا عندك شي بيرزي هالأسبوع بدك تدهني، بدك ترشي حديد ديكور؟ يلا اسمعي، اسمعوا، في عرض من عند مؤسسة الأزة للمعدات لأول مرة رح مرقوا على الهواء ورح تتفاجئوا فيه. اسمعونا.
1: بونجور شربل، بونجور ميراي. اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع. انيت سبراي بويا لرش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان ب$1.
0: بدولار بس يا بلش. كم وحدة بدك ميلينا؟ عم يسمعنا سان جوزيف لزة، كم وحدة بدك لحجز لك؟ لزينة كله أبيض بدك
2: إيه؟ أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق.
1: بونجور شربل، بونجور ميراي. اليوم عندنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع.
0: يميني إيه؟
1: أنيت سبراي بويا لرش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان ب$1.
0: سان جوزيف، إذا عنا غمش بالسيارة جرح صغير بتزبط؟
2: بدنا نروح.
0: مؤسسة الأزة للمعدات، أكيد الفرع الرئيسي موجود بالمدينة الصناعية بسد البوشية، الفرع الثاني بجديدة المتن على جاليري الاتحاد، الفرع الثالث على اقتصاد سن الفيل، والفرع الرابع على الدورة بالقرب من مستشفى مار يوسف. ورقم تليفون مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 لحقوا حالكم. شربول إذا بتحب الهايكينج، ايه بعرفها هيدا المشي بوادي حبلين، وادي حصارات وغرفين وادي حصرايل. سأل النائب يوسف سعادي بقلك مكسر جريا نونك بهيدا المسار. بس احنا بهيدا الشهر رح نعمل هايكينج كتير كبير على نهر ميروبا، نحن بلدية ميروبا يعني، خبركن على الهواء لأنه الدعوة مفتوحة لكل المستمعين تطلعوا تكتشفوا جمال هالمنطقة الحلوة كتير على نهر ميروبا. بعطيكم كل التفاصيل. بدي أرجع أذكر المستمعين حطين لنا من كل لبنان جايين، يعني رايح صوتي وبدي غني هالجمعة عيد مولد مار شربل، طالعين على بقعة كفرة، ومش بس بقعة كفرة، طالعين نزور، عملنا لكم حضرنا لكم برنامج غير شكل أنا ومارون أسمر صاحب شركة أسمر ترانسبورت، برنامج كتير حلو. انطلاق رح بيكون من بيروت ومن كسروان من كل المناطق، اثنين فولمن صرنا شي 90 شخص. رح أول شي يكون عنا محطة بالمقر الصيفي للبطريركية المارونية بالديمان. إذا حدا من الأشخاص يلي سب البطريرك بهالويك أند وعمل هالصور الشنيعة بحق وارتكب هالجريمة ما بتختفر بحق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تسجلوا معنا بهالرحلة، بركي بتسجلوا اعتذار فوق بالديمان بكنيسة الديمان. فإذا المحطة الأولى رح بتكون بالمركز الصيفي للبطريركية المارونية بالديمان، من بعدها رح ننتقل إلى بقعة كفرة، الوقت الأكبر رح بيكون ببلدة بقعة كفرة مطرح ما ولد مار شربل، مطرح ما خلق مار شربل. رح نحتفل نحن وأهالي بقعة كفرة والبلدية وخادم الرعية بير ميلاد مخلوف وكل فعالية بقعة كفرة وكل الجمهور بعيد مولد مار شربل بقداس احتفالي على الساعة 11 قبل الظهر.

أكيد يلي بهمه الرحلة مجانية مجانية رح يترأس القديس فأزان قديس عيد مولد مار شربل لمناسبة عيد ميلاد مار شربل سيدة المطران جوزيف النفاع النائب البطريركي العام على منطقة الجبة ومنطقة صغرتا وأهدن ورح نتغدى بيبقى كفرة بساحة بقى كفرة رح بيكون وقت حر لحتى تتغدوا بلغيران يا ميلينا انه طالعين عندنا حضرنا زنودة واطيب من ايش من بعد بقى كفرة رح ناخدكن على اهدن رح نرجع من غير طريق رح نزور سيدة الحسن باهدن من بعدها رح منزور دير اللي عاشت فيه فترة طويلة القديسة رفقة ببلدة أيطو داير مار سمعان بأيطو بدك مالينا في سوربريز بعملك سوربريز لأنه منضل نحكي كتير عن سبعل بعدكم رح مرقكم على كنيسة سيدة الانتقال بسبعل هالكنيسة الحلوة كتير رح نزورها بقضاء صغرتها هالكنيسة المرسومة رسم من جوا يعني عن جد بتحسوا مثل معرض معرض صور بقلب هالكنيسة شيء روعة إذا حدا بده يكون معنا بهالنهار بتحرز إنه تاخدوا فرصة بيوم عيد مولد مار شربل هالجمعة بعتولي واتساب واتساب بليز على 03-777-9699 مثل الأرز من سنين هون هي والمالينا لو بده يزعلوا مني لأنه نحن كل حدا بيعمل منيح معنا هالقد نتفة صغيرة منشوفه جبل أول مرسية لشربل مطانوس يلي قدم مجانا أول بولمن وتاني بولمن قدمه زياد خوري صاحب شركة جليموري بدي أقول مرسية لزياد خوري اللي عم يسمعنا بدبي هلا ورح يجي خصيصا ليطلع يزور مار شربل اللي لقينا بسيارته بيوم عيد ميلاده فإذا بدي أقول مرسية لشربل مطانوس أحد أصحاب شركة مطانوس تريدينج بدي يزعل مني شربل وزياد خوري قال لي ما تقول اسمي نهائيا فإذا البولمنين يلي تقدموا بولمن من شركة مطانوس تريدينج وبولمن من شركة جليموري بليلكم مرسي إذا حابين تكونوا معنا فإذا بعيد مولد مار شربل هالجمعة نهار كامل ما بتعرفوا وين رح نخدكن يعني حتى مارون أسمر قال لي حابب زورهم كمان دير مار أنطونيوس إصحية بهالوادي المقدس بوادي أنوبين بس حسب الوقت تعرفوا لأنه أنا قلت له دير مار أنطونيوس إصحية بده وقت لحتى ننزل ونطلع فما بعرف وبدي وجه تحية لكتير أشخاص أخذوا فرصة من شغلهم وتسجلوا معنا فإذا هالجمعة نحن رح نغيب عنكم على الهوى لأنه مار شربل بعيد ميلاده بيعزرونا المعلنين وأنتوا بتعزرونا لأنه من الساعة 7 الصبح رح ينطلقوا الباصات من بيروت من ساحة الديكواني ومن الشيفرولي ومن ساحة الكسروان صوب بقى كفرة فإذا إذا حدا قادر يكون معنا بس بترجيكم مش لأنه ببلاش بليز مش لأنه ببلاش منتسجل ويوم عيد مولد مار شربل بيجعنا بطننا مثل كل مرة عن جد كل حدا رح قول على الهوى كل حدا بيحجز وبياخد محل مطرح غيره التنين اللي جاي رح نقول الأسماء يلي تسجلت وما اجت رح نعدهم على الهوى بيتسجل بس يلي أكيد بده يطلع معنا فإذا على 03-777-9699 يلي عم يحكوني من سن الفيل بده يتسجلوا أكيد أنتوا معنا يلي عم يسألونا أي نهار ما صرت أي 100 مرة هلا هيدا الجمعة الجمعة 8 يا مروة عيد مولد مار شربل هالجمعة 8 أيار لأنه هيدا التاريخ ما لازم يمرق مرور الكرام 8 أيار تغير وجه لبنان كله صار لبنان بكل العالم اسمه مرفوع مار شربل حمل اسم لبنان لكل العالم

0: 8 ايار سنة 1828 من بقع كفرة اسم لبنان وصل للعالم كله.
1: مثل الارز من سنين هاو مزروعين حقع كفرة طلع.
0: هاد لحرب يلا اكيد رح نسجل لك اسمك. اصلا ممنوع ما تطلع معنا لوسي رحمة. انت سبق لوسي سيئة تسجلتي. تحية كبيرة لكم جوستين سفير كمان كل يلي عم يتسجلوا. بديلكم شغلة يعني الأسماء اللي وصلتني هلأ أكيد انتلوا الاثنين بولمن, بس نحنا مش بوارد نقدر نفتح أكتر لأنه هيدي منا رحلة عيد مار شربل عيد ميلاده والناس عندها أشغال. يعني في إمكانية نفتح بولمن تالت إذا تقدم البولمن التالت. بعرف أنه كثير عم تحكوني هلأ على 03-777-9699. إن شاء الله يا رب تقدروا تكونوا معنا.

0: هلا عويس حويس تحية كبيرة لكم كل عم يحكونا من أعالي المتن وأعالي كسروان من المروج عم يحكونا هلا. في كتير حكيونا بهيدا الرحلة الباصات رح بتكون رح تسلك الخط الساحلي، فمعلين نحن بنعمل مجهود، الأكترية عنا سيارات، اللي ما عنده سيارات بيقدر حدا يوصله على الأوتوستراد. يعني البولمن رح يسلك من طريق الحدد على شيفروليت ديكواني، يعني كله الخط الساحلي. في كتير معنا بجونية بنهر إبراهيم، في أعداد كبيرة بحالات بالعقيبة بجبال، يعني منخدكن على الطريق. يعني اللي عم تحكونا من المروج بهاللحظات، لا انتو بتكون تعملوا مجهود وتنزلوا تلاقونا على أنتليس.
1: عسل طلع من نهر
2: عشر بيل كيفة كنيه، انا بحبك كتير والعالم ما بدي اسعب لأننا نرى على الإكوال دانت بعد ترجع انا بس ببعد اليوم.
0: ما بعرف إذا فهمتوا، أنا ما كتير فهمت لأنه في كتير ضجة بالفويس. يا ريت تحية كبيرة لإلك وبالأخص التلاميذ المدارس يلي بيسجلوا، يا ريت أهلهم بيساعدون يوطون صوت الراديو من حدهم، يسكروا شبابيك لحتى ما نكون عم نزعج المستمعين. شيف باولا تسجلنا اسمك يا شيف باولا، تحية كبيرة لإلك. أديل كمان يسعد صباحك أديل. بسام شارة من وادي شحرور كمان من صبحك بالخير.
3: هاي أنا اسمي مارفل هشار بيل، أنا رايح مدرسة حكمة جديدة وبحبك أنت وميلينا.
0: وأنا بحبكن وميلينا بحبكن ونحن بنحب كل تلاميذ المدارس ومنقول لهم مرسي لأنه بيسمعونا كل يوم.
4: صباح الخير للكل. مريح كنت هيك عم بتسلع على التليفون، شفت سؤال كتير حلو حابة أسأله للمستمعين.
0: ايه بس فيه لك شغلة بس برضو ما عرفت اسمك لحديت هلأ، بس كل يوم تطرحي لنا موضوع. يعني أسبوع الماضي ثلاث فويسات ورا بعضهم، ثلاثين ورا بعضهم، واليوم ما فيك كل يوم تجي تفتحي موضوع على حسابك. بس بالأملية نحن بعد عنا 25 دقيقة لحتى نسلم الهواء لأميري. أنا كتير معلنين، يعني بدك تشاركي أهلا وسهلا، بس مش كل يوم تفتحي موضوع. رح أرجع حط الفويس.
4: لو صرنا نرجع نعيش حياة جديدة مرة تانية من نقى نعيش بلبنان، شو جوابكن؟ جوابي حيكون أنه أنا يمكن من الناس اللي عايشوا كل تقريبا الحروبات من أنا وصغيرة والتنقيل من مطرح لمطرح وبعدنا عم نعيش هالشي. بس اللي حببنا بهذا البلد هو صديق الفرنساوي اللي بيقول لي مرة قلبي أنا لبناني. يا ريت نتعلم من هالأجانب قد ايه بحبوا هالبلد لأنه عايش بهذا البلد وشايفوا للبلد وما بيترك وما بيروح على بلده، مصر إنه يعيش هون لأنه عن جد مثل بلدنا ما في. خلينا نشوف شو جوابكم إذا بيسمح لنا شربي اليوم.
0: لا بدي أعتذر منك.
4: ونهاركم سعيد يا رب. كارولين شعيب.
0: كارولين تحية كبيرة لك. أول شيء أنا ما بوافق كتير إذا هو بحب هالقد بلدنا، بس 90% من اللبنانيين أو ما بدي أعطي رقم بحبوا لبنان، وأنا ما بدي أتعلم من الأجنبي كيف حب بلدي. أنا لبنان بقلبي جوا محفور. تمنيت عليك، يعني ما بعرف إذا جديد عم تسمعينها، يعني كل يوم عم تطلع تطرحي موضوع على الهوى، يعني أنا بدير اللعبة عرفتي. إذا بدك نسأل معي على رقمي إذا حبي شي موضوع نطرح على الهوى، بس برنامجنا ما بنعمل مواضيع عرفتي، ما بيشبه غير برامج. نحن بس منحب هيك نسمع أصوات المستمعين يصبحوا بعضهم بالخير، أنا بحس هيدي الطريقة كتير حلوة. قدي حلو تطلع تقولي بونجور لشخص هلأ ودغري يسمعك، يعني فيك تبعتي له على تليفونه بس قدام كل الناس تصبحي بالخير وتتمني له نهار حلو، نتمنى أمنيات حلوة لبعضنا. يعني المواضيع قبل الضوء بتطلع تقيلة، يعني يمكن إذا بعد الظهر نحن ورجعين من الشغل بتكون هيك شوي أنا بحسها أخف.
5: عشر بيل كيفك منيح، أنا اسمي منى الحمصي وأنا هلأ رايحة على الإكول بزنسون بيروت، بس أنا ما رايحة على الإكول لأنه مبارح كسرت.
0: إيه سلام
5: كسرت كوعي، سوري لأنه راح البويس.
0: سلامة كوعك ويا الله إن شاء الله ما تكوني موجوعة. بدي أتمنى كمان من الأشخاص يلي جديد صاروا عم يسمعونا نحن شروطنا انه الفويس يكون 20-25 ثانية ماكسيموم، مش دقيقة او دقيقة ونص.
6: مجو شربيل، مجو ملينا، ماكن الاخوين حلو شربيل
7: ولا يا انا. نحن رايحين على مدرسة كولاج دي بار انطونا حدد بعبدة، والله يحمي لبنان
0: امين. قدي بتحبوا لبنان؟ سألت المستمعة قدي بتحبوا لبنان. بس ما بدنا نتعلم من الأجنبي نحب بلدنا. هلأ نحن ما فينا ناخد مقياس الأشخاص، جزء من جزء صغير من اللبنانيين بحبوا غير بلدان أكتر من لبنان. نحن لبنان من جوا، محفور بقلبنا جوا.
8: شارب الميلينا ميراي، بتمنى لكم جمعة مباركة، تنين مبارك ونشاط للكل. ونحن ما حدا بيعلمنا وطنيتنا لبنان، وصباح وسلوم.
0: هيدا اللي عم نقوله يا سلوم، مش ناطين الأجنبي يعلمنا نحب لبنان. يعني أنا قلت اللي بلشت اليوم، يمكن ما كانت عم تسمعنا المساواة، قلت إنه هاني شاكر الله يرحمه، يلي أنا بعرفه عن قرب، كان بيعبد لبنان، بحب لبنان بشكل جنوني. بس أنا ما بتعلم من الله يرحمه هاني شاكر إنه أنا بحب بلدي ومغروم بي ومجنون بلبنان.
9: بونجور شربل، بونجور ميلينا، ولك سلامة صوتك يا شربل وسلامة قلبك وسلم تمك هيام. بونجورني
0: هيام أبو شقرة، تحية كبيرة لإلك. بدي أرجع أذكر يلي بدي يروح معنا على مار شربل بيوم عيد ميلاده، على بقى كفرة وعلى أهدن وعلى أيطو، عاملين لكم برنامج كتير حلو مجاني. بدي أشكر شركة مطانوس تريدينج وشربل مطانوس بشكل شخصي اللي قدم بولمن، وجليموري كمان زياد خوري اللي قدم لنا بولمن. مرسي لكم. بعتولنا واتساب على 03-777-9969. بس انتبهوا، الرحلة مش بعد الظهر مثل بعيد مار شربل، رحلة طالعين من الصبح، بدنا نولعها هالجمعة.
10: هاي شربل وميلينا، نحنا جبنا تشيكن بايتس وطلعوا كتير طيبين معك جون وماري.
0: يا الله شو هالتشيكن بايتس من عند مطانوس تريدينج، مش معقول مش معقول. مطانوس تريدينج بيجيبولنا كل شغلة أطيب من التانية، ليوخينا. بدي أذكر المستمعين بس تسوقوا حيلا شيء، بس تطلبوه من خلال الويب سايت من عند مطانوس تريدينج على www.mtanostrading.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15، تكتبوا أغاني كنز، أغاني 15، لحتى هيدا البرومو كود نعمل خصيصة لكم لحتى تقدروا تستفيدوا من الديسكاونت 15% على حيلا شيء بتطلبوه. اصلا انتو عم تحصلوا عليهم بسعر الجملة، بس تكتبوا اغاني 15 بيرجعوا بيشيلولكم 15% على الفاتورة. اوعى تنسوا.
11: صباح خير شربل، كيفك؟ ماشي الحال؟ والله لاحظ طلعت على ميروبا، ما عرفت وين الهايكينج اللي رحت عليه انتو.
0: يا الله هاروت، مش مبارح نحن بنعمل هايكينج انا وميلينا كل يوم كل يوم كل يوم عم نمشي، يعني السبت والأحد نزلنا على نهر ميروبا، كل يوم عم نمشي بقلب ميروبا. يلا بس بدك تروح هيدا المشوار، بكرة أنا لراد بيزبط الطقس، بس بدك يلا طلع بنعملها بعد الظهر، شي ولا أروع من هيك.
12: صباحكم أحلى صباح شربي ومارينا وميراي. أنا كمان يوم بدي أقول بونجور لكل تلاميذ المدارس، وبدي أقول لك يا شربي ميرسي كتير لأنه عم يطلع الصبح على فترتك ويعطونا معنوياتي، يخلونا عم نصالع أشغالنا على محل ما كان إحنا رايحين، إحنا عم نضحك والابتسامة على وجهنا. ميرسي شربي لإلك وسلامتك، وبحبكم لتخلص الدنيا ريتا حدك.
0: شكرا يا ريتا، تحية كبيرة لإلك. وأنا بوجه تحيات لكل اللي كانوا مبارح بمطعم قلعة أمرامي بعين سعادة وانبسطوا كتير بالبرنامج الفني مع العازف العود والمطرب جوزيف عيسى. حدا عم بيقول لي شربول مرسي انه دليتونا على قلعة ام رامي، مطعم قلعة ام رامي، مش معقول قصة كبيرة، لقمة وقعدة. حتى كل انتبهوا كل جمعة بيكون عنده الفنان فادي الجميل، صوته رائع وحضوره كمان. اذا كنت تحجزوا لهالويكند السبت او الاحد بمطعم قلعة ام رامي على 71-170-110 جان دارك عم تقلي شربول انا ان بدي اطلع معكم على بقى كفرة. ليلي بدي تسجل بيبعت واتساب الاسم مكتوب والمنطقة اللي سكنين فيها مكتوبين بليز على 03-777-9669.
13: صباح الخير، سعد لي صباحكم، ان شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب. معك توني رزق من جلديب، وهلا انا جيت على السير تمشي السير، واذا كنتوا مارقين قولوا لي هاي
0: وين باي منطقه جلديب. يلا كل يلي مارقين بجلديب قولوا له هاي لتوني عم بمشي لكم السير. كمان يخز العين ملك البحر، صار عندهم فروع بجبال وبيجوني غزير حد دغري حد منارة الخليج وبيبك فيا الدلب يخز العين. شو هالملك البحر، يلا ان شاء الله عبيل الفرع الرابع.
14: هاي شربل انا كتير بحبك،
0: انا بحبك
14: وبحب المستمعين، انا كتير مبسوط انه راي على المدرسة. يلا باي،
0: تحية كبيرة لك.
15: بونجور شربل، نحن كتير ما عم نكون مبسوطين الصبح بس نسمعك، ان شاء الله يكون نهارك حلو ونهار كل المستمعين كمان.
0: مرسي وانتو كمان، بتمنى لكم يوم حلو. مونيك يعني بديرش اذكركم شو ما طلبتوا، بيك رولز، مولتو كرواسان، الاولكر اولالا، الكيك او البراوني، براونيز، شو ما طلبتوا من عند طانوس تريدينج، ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني أغاني 15.
16: بونجور شربيل، بونجور ملينا. هلا ما بدنا نحكي بالموضوع كتير مثل ما أنت قلت، بس أنه لو الأجانب بحبوا بلدهم شوي وبيتركوا بلدنا مش أحلى؟
0: ما مزبوط، يحلوا
16: عاجي يحبوا بلدنا، ما بدنا إياهم يحبوا، نحن منحبوا كفاية كتير.
0: يجوا سياحة لعنا أهلا وسهلا فيهم، بقلوبنا منحطهم، ومعروف عن كرم اللبناني وحسن استقباله، بس ما بدنا نتعلم دروس منهم كيف نحب بلدنا. يا الله طوني مهضوم، عم بقول لي بده المستمعين يسلموا عليه، واقف بساحة جلديب. طوني أنت شرطي بلدية أو دركة؟ رح ارجع مرة الفويس تبع طوني، الحابب المستمعين يسلموا عليه يلي مرقين بساحة جلديب عم بمشي السير، رجع كتب لي.
13: صباح الخير، سعد لي صباحكم، ان شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب. معك طوني رزق من جلديب، وهلا انا جيت على السير تمشي السير، واذا كنتوا مرقين قولوا لي هاي.
0: يلا طوني، فاذا طوني موجود بساحة جلديب سلموا عليه عم بمشي لكم السير. وطوني رجع ابعث لنا بعد شوي قبل ما نختم، بعد عنا 13 دقيقة لحتى تلاقيكم مراي على الهواء مع من قلب بيروت، خبرنا كم سيارة مرقت وسلمت عليك. فإذا طوني عم بمشي السير بساحة جلديب قولوا له يعطيك العافية.
17: هاي شربيل، كيفكن؟ أنا بس بدي أقول لك إنه سنة الماضية عملت لها أول قربنتها لبنتي الكبيرة بقلعة أمرامي، لقمة طيبة وسيرفيس بجنن. يلا هاف أ نايس داي.
0: ثانك يو شانتال، قصة كبيرة على مطعم قلعة أمرامي. كنا عم نحكي عن مطعم عن شركة طانوس تريدينج. كمان بدي ارجع اذكر المستمعين يلي عندهم كلاب وبسينات، ما تنسوا انه طانوس تريدينج استوردوا اكثر من 150 طن من اكبر المصانع بالعالم خصوصا باوروبا، اكل للبسينات وللكلاب. عم نحكي عن الدراي فود، جايبين كيس بعدة اوزان استوردوهم من إيطاليا، وزن 2 كيلو 4 كيلو 10 كيلو، وكمان عندهم الكياس الكبيرة 20 كيلو، كمان عندهم الويت فود، كمان التريدز وباتي جابوهم من ليتوانيا، باتي للكلاب ما بعرف إذا في منهم للبسينات كمان مليانة. ما تنسوا كمان بس تسووا فازا بسعر الجملة من عند طانوس تريدينج تكتبوا أغاني 15. فيكم كمان تتسوقوا بالواتساب على 03-92-92-83 03-92-92-83.
18: هاي شربيل، أنا اليوم عم يدري في قوات الاثنين، جاتني كتير هدية وكيك أنا عملته كبير، إن شاء الله يحبوه. بس هلا أنا شوفاري عم بجرب ياخد الكاتو وعم بتخنق معه.
0: عمو الشوفير، اوعى تدق بالجاتو، هيدا على المدرسة اخدينه.
19: هاي شربيل، انا لورد.
20: وانا شربيل شليطه، ونحن طلبنا من طانوس تريدينج وايت فود ودراي فود لكيتي وبحص، وكتبنا البرومو كود اغاني 15 وطلعنا 15%.
0: يا الله عظمكم، لك فيقتوني، نسيت احكي عن هيدا البحص يلي بحطوه للبسينات كمان، عندهم كيس كميات كتير كبيرة.
21: بونجور شربيل، كيفك؟ سؤال، حدا لاحظ شيء على فواتير الموتور هذا الشهر؟
0: والله
21: انه مزيدين عدد الكيلووات مش المصاري، المصاري بنعرف انه الديزل غليان، بس الكيلووات يعني ما في فاتوره عم تيجي غير ما عم بيكون فيها 20 كيلو زياده، مع العلم انه هلا ما كان في سقعه مثلا مشان الواحد يدور زياده، او ما كان في قطعات كهرباء كمان زياده. الفواتير عم تفرق يعني بحدود ال 20 و 30 كيلو كل فاتوره.
0: يعني صديقنا دوري والله ما بعرف شو بيقربك اول شيء الفنان كارلوس، كارلوس حكري. والله ما بعرف اذا ما فينا نعمم بكل شيء دوري، يمكن في اصحاب موتور مش يمكن على اكيد اصحاب ضمير وبتنزل فاتوره مثل ما هي. ابن عمه يه يه يه، يعني انت قرايبينك عنا بميروبا. تحية للمختارة، كل عم يسمعنا المختار هلا سيمون قليل، تحية للمختارة جانو. اليوم عيد القديسة مونيكا، كان لازم نعيد مونيك حكيتنا من شوي. يعني هذا اللي كنت عموله بالنسبة للموتورات، يمكن في بعض الأصحاب الموتورات يمكن مش عم بتوفي معهم بزعبروا شوي، قديش بدها تلحق تتلحق وزارة الاقتصاد مع شي 70 مراقب عندهم. بس في أصحاب مولدات لا، أنا على القليلة بعرفهم أصحاب ضمير وبيخافوا الله وبيصلوا، والإنسان يلي بيصلي ما تخاف منه. الشيخ شو هيدا الفيديو اللي بعت لي؟ ما رح افتحه، ايه ما رح ارتجل على الهواء، بس خبرنا شو بعت.
1: صباح الخير خيي شادبيل، وصباح الخير لجميع المستمعين. صباح الخير من مدينة سول الجريحة اللي كمان هيدا المرة أخذت حظها من الاعتداءات الإسرائيلية السافلة. هيدي غنية من 30 سنة كلماتي وألحاني لكل حدا ترك مدينة سور كسران، ومن قلهم بإذن الله راجعين.
0: تحية كبيرة لألك بلال ولكل أهالي السور، بس بدي أعتذر منك لأنه غنية فيديو ما في يفتحها على الهواء، لو بعتنا إياها أوديو كنا مرقنا شوي منها.
2: هاي شارفيل بدي سليم عمر خالي شونتال وعجية.
0: ها شونتال اللي حكيتنا هلأ من شوي هي مرت خالك يا جاد. شفت ده حلو إنه هيك نسمع بعضنا ونتلاقى بعضنا كل يوم صباحا على هوا أحلى إذاعة، على أنظف هوا 87.9. امبارح كان عيد سيدة لبنان، دايما أول أحد بأيار بيكون عيد سيدة لبنان وعيد الطوباوي أصفان الدويهي.
2: مرت خالي،
0: مرت خالك أنا سمعت على الراديو عم تحكينا على أغاني أغاني. هاي شربول وميلينا سلامة صوتك، وخلي ميلينا كان لازم اليوم تساعدك بالتقديم لتريحك حسام من زحلة. بدك ميلينا بعد عنا 7 دقايق؟ بدك ميلينا اليوم ما إلا جلادة. أبو جاك هاتك جديد على الخط، عم بقلي شربول وين عنده فروع ببيروت مطانوس تريدينج؟ الله يساعدني عليك. مطانوس تريدينج منه لا سوبر ماركت ولا ميني ماركت ولا دكانة، مطانوس تريدينج شركة كبيرة بتغذي كل السوبر ماركت اللي بتعرفها، أكبر سوبر ماركت من فهد لشاركوتيعون لفضول لرمال لكل السوبر ماركت. شركة مطانوس تريدينج شركة كبيرة بتستورد كتير منتجات من كل أنحاء العالم، حتى عندها بلبنان بمنطقة القنشارة عندها كمان مصانع كبيرة للحبوب، كل أنواع الحبوب هم بوزعوا بكل المناطق اللبنانية.
22: هاي شاربل كيفك مليح؟ أنا اليوم كتير مبسوط لأنه قلت البارحة قابلت أول إرباستي.
0: يي مبروك مبروك مبروك، شو حلوة هالمناسبة، ولو بصير عمرك 100 سنة ما بتنسى هيدا النهار. سابين عبد الكريم يلا أكيد تسجلنا لك اسمك، بدأ تطلع هي مجموعة من الأصحاب معنا على بعض كفرة من ساحة الديكوانة.
23: شارب كيفك منيح مش الحال؟
0: منيح
23: والله. مبارك إن عمينا على اتصال جدي من البيت، كنت بدي أقول لك بس باش تزبط الساعة 12 جئ لك قبل بوقت قبل منت
0: ولازم
23: جئ لك بكير.
0: ايه وهلا عم تخبر هلا ما بعد ما أكلته المنقيش. نبيل ضلمن بس كنت مرسي لك، مجرد انه فكرت فينا خلاص كأنه اكلنا.
3: الخير شربل، صباح الخير لكل المستمعين، ان شاء الله نهاركم حلو مع هالشتة الحلو، والشتة كله خير وبركة. ريتا انا بسلم على مسيو تاني ستريندينج يا شربل، عن جد هيدي مؤسسة بتجنن.
0: ام الفقير هن ثلاثة، أي حدا بدك، في شرب المطانس وفي إلي مطانس وفي أخته مادونا مطانس، ثلاثتهم بدنا نسلم عليهم. بدنا نقول ميراي بونجور، بدنا نعزيك، طلعت على تنورين.
4: جينا الليلة نخليها ذكرى، ننسى امبارح نحلم ببكرة.
0: ميلينا ما بتتابع، ميلينا بتطلع على التيك توك على السوشيال ميديا. كان متوفي الله يرحمه خيه لوزير سابق بطرس حرب، يعني عمه لمجد حرب، منعزيه على الهوى.
5: الخير يعني صاروا فوق 30 شخص لهلا، ميرسي ان شاء الله يكون حالكم كلكم
0: حلو يا رب. طوني الشرطي بساحة جلد الديب، شو قال؟ ساعديني شوي.
5: سي خبير يعني صاروا فوق 30 شخص لهلا، ميرسي ان شاء الله يكون حالكم كلكم حلو يا رب.
0: ما فهمنا، المهم طوني واقف على بساحة جلد الديب عم بيمشي السير، قال له تقطعوا تسلموا عليه، واقف بنص الساحة. يلا كل يلي مرقين بساحة جلد الديب سلموا على طوني.
6: شربول صباحو صباحو، والله اشتقنا هيك، حبينا نقلكم مرحبا.
0: يا هلا، بس انت مين؟ يا محتال عرفتك مين، انت رجلنا الاخبار من دغري. كيف رئيس ترامب؟

0: صباح وشربوه صباح. بقلك توني صاروا أكثر من 30 شخص عم بيسلموا عليه.
1: اسم الله جان الأسمر. كيف فهمت؟ وحياة الله ما فهمت الفويس. مرسي جانو عم بقلنا جان أسمر. فإذا صاروا 30 سيارة مرئين بساعة جلاديب مسلمين على الشرطة توني يلي عم بيمشي السير. وديدا قالت لي شربول قال لك انه صاروا 30 شخص مرقوا مسلمين عليه. يلا ان شاء الله يصيروا 60. فاذا مرقوا سلموا عطوني وقالوا له يعطيك العافيه. واقف بساعة جل الديب عم بمشي السير.
2: صباح وشربول كيفكم؟ صبح على المستمعين. عم بقول لك توني انه صاروا اكثر من 30 شخص قطعوا سلموا عليه وان شاء الله بيكون نهاركم مبارك. نحن على الراديو بنسمع احسن منكم.
1: او ليك لا انا لانه كانت ميلينا عم تحكينا عدينت.
3: أنا عارفك
1: والله فادي نجم صاحب شركة بريمو عم بيسلم علي تحية كبيرة لألك. والله اشتقنا لك يا فادي واشتقنا لشركة بريمو للدهانات. والله بدنا ندهن ميلينا بعد هالشتوية. انتصار من ألمانيا يسعد صباحك. يلا ما تنسوا هل بلش العد العكسي. ميلينا مش عم بتنام ناطرة ليلة السبت مناطرة بدها تطلع تحضر مجيد الرمح بمطعم جلسة الخوابة بيك فرد بيان. مين بدي يطلع معنا يحضر النجم مجيد الرمح هيدا السبت؟ $30 على الشخص. يلا ضروري تحجزوا تلحقوا حالكم وتلاقوا محلات مازة غير شكل ومشروب عرق بلدي مفتوح. النجم مجيد الرمح رح بيغني ليلة هالسبت بمطعم

0: 5-5-4-3-3-2. فإذا 0-3-5-5-4-3-3-2 أحلى سهرة رح بتكون بمطعم جلسة الخوي ب $30 على الشخص.
1: صباح وشربول لك ولمالينا ولكل المستمعين، بتمنى لكم نهار مبارك. هي من المرات النادرة يلي بسمعك الصبح أنا ونازل بكير.
0: تحية كبيرة لك استاذ شرب الشمعون. بدك تحضر ابن منطقتك ابن البقاع مجيد الرمح بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان هالسبت ب9 الشهر. يلا صارت 7:30 تماما، يعني خلص وقتنا، بس يعني هلأ بداية لفترة جديدة. 2:30 على الهواء رح بتلاقيكم ميراي.
2: والله ما عم شوفها الأيام، مشغول كتير، يعني صار عندنا 6 فروع اسم الله بلبنان وطالعين على الرياض قريبا.
0: اسم الله عليك، اسم الله عليك. تاخد دعاية عنا فولت ماكس. توني بعت لي فويس، لازم اختم بسرعة. بشوفك بتابعك على السوشيال ميديا، شو يعني عن جد؟ شو يعني شو بتعملوا بالسيارات؟ يلا بسرعة بسرعة بعت لي فويس سريع. رفعناكم من الساعة 6 ولغاية هلأ مع برنامج صارت 6. والله ملينا بدون مرسي لفارماسي ميراي، والله كان رايح صوتي نهائيا امبارح، ما كان في احكي كل النهار، شربت مي كتير مسقعة. بدون مرسي لفارماسي ملينا، شو اسمها الفارماسي؟ قطعت الطريق اليوم، خطرت بيسوع الملك، يلي بيسوع الملك عم افرق الدير، بدو اجيله تحية. عرفني وعطاني دواء، قال لي نص ساعة بدي اسمعك رح بيكون صوتك عم بترغل على الهواء. هلأ بلشت ارتاح، عطاني حبة صغيرة حبة العدس، قال لي بعد نص ساعة بدي اسمعك ورح بيكون صوتك عم بترغل. رسيلة فارماسي يسوع الملك.
2: فويس سريع هو تنظيف كربون من مطار السيارة بسبب هالبنزين العاطل اللي عندنا وعجقات السيارة، كثير بتعمل السيارة كربون. فأحلى شغلة معقول تعملها هو تنظيف كربون مطار السيارة، وصفحاتنا موجودة على كل البلاتفورم، تيك توك انستغرام وفيسبوك، أكيد بدنا نعمل دعاية عندك أكيد.
0: عن جد بتابعك. يلا مش عزمنا لحتى أنا ومدام ميراي ننظف سياراتنا؟ مدينة سيارتها اسم الله مش بحاجة لتنظيف، يخزى العين، الله يبعد ضربات. يلا فاصل سريع وبتلاقيكم ميراي على الهوى مع من قلب بيروت، وبتبقى معكم للعشرة. أنا برجع عن الله راد، بتلاقيكم على الساعة 8 بس بصارت 6 بكرة ابتداء من الساعة 6 الصبح. برجع أذكر المستمعين إذا حابين تطلعوا معنا يوم عيد مولد مار شربل عبقى كفرة، بس بيكفي تبعتوا لي واتساب على 03-777-969، فإذا 03-777-969. وأنا عم بختم، عم يصلني من بعد كفرة، بدي وجه تحية. كنت عم بحكي مع عن أبونا ميلاد، أنا بدي حيي خادم رعية بقى كفرة يلي توفى مبارح والده، وبكرة الدفن بكنيسة السيدة بقى كفرة، تعزينا خادم رعية بقى كفرة بير ميلاد مخلوف. مرسي ميلينا، باي باي.
3: كنتوا مع صارت 6، اعداد وتقديم شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.
1: من قلب بيروت. حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنجق
1: عرفق للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: الخير. بونجور لكل المستمعين. نعسانين ولا مش حالكم؟ وعيتوا لكم قد الدنيا بعد ثلاث ايام فرصه جمعه سبت واحد. رجعنا اليوم هالروتين على الشغل، على القهوه، على صوتكم اللي بيعمل نهارنا احلى. بس الغريب انه نحن بايار اليوم 4 ايار 2026، بس الطقس قرر يعمل حاله كانون. لا شو هالجو، شو هالبرد، شو هالغطيطة. رجعنا طلعنا كل الجاكيتات غسلناهم يا جماعة. خلاص الكنزات، لا انه ما بعقول. كنا عم نفتش على الصيفة، ملاحظين انتو كمان يعني وين هاي البلوزة السوداء اللي كنت البسها مع هيدا التيار او مع هيدا الجينز؟ او رجعنا يي شو بنا تعرفوا. بس اجمل شي بهالحياة انه ما في نهار بيشبه التاني، انه الطقس بيتغير، ايام بتمروا وعالم بترجع بتلتقي بعد هيك فرصة صغيرة، وهون لحلو يعني. نحن وياكم مهما تعبنا ومهما كنا نعسانين ومهما أخذنا بريك حلو بهالويك أند، بنرجع نكمل نضحك نحكي ونبلش أسبوع جديد بطاقة جديدة. هاي شربل، هاي ميلينا
1: بنت الشلبي.
0: كنت عطليني همي حبيبي، شفتكي.
1: من قلبي يا قلبي انت.
0: صباح النشاط لكل اللي رجعوا على الشغل اليوم، بس غصب عنهم
1: القناطر محبوبين عاطر كسر القواطر يا
0: طبعا في ناس مش مصدقين انه العطله خلصت. يا الله مثلنا نحن يعني.

0: ايه بس مش معقول شو مفهوم، مش معقول كلير نت ابريسي الفويس.
1: بونجور ميرو، ان شاء الله نهارك حلو، بدنا نعزيك ويخلي لك عائلتك يا رب. ونسيت له لشاربل عن جد عن جد، يعني وانت عم تمشي بميروبا شهيتني اطلع امشي معكم، قد ما حلو هالمناظر الحلوه كلها. ريتا
0: مرسي يا ريتا، كلك ذوق حبيبه قلبي، شكرا لك. تعطلوا هام، أكيد رح نسمع كل فويسات المستمعين اليوم، أنتوا بتحكوا أكتر مني، ما بعرف ليه. أنا من امبارح تعبيني شوي، كيف تعبيني؟ إنه ماني نايمة منيح بقى. بدكن هلأ ما تقولوا ما عندها طاقة، ما عندها نشاط، عندي كل شيء الحمد لله يعني، بس إنه ما عليه، خدوا عني شوي. طيب شو بدي ضل أنا أحكي؟ ما تحكوا شوي.

0: مستمعينا قبل أبراجنا بدنا نذكر أنه أبو أندري أكيد فتحوا بكل فروعهم، بيفتحوا بكير الساعة 7 بأنطلياس بجبال بجوني، وطبعا بزوق مصباح، وقريبا بكفر حبيب. يلا اليوم الغداء طيب، إذا كنتوا أكيد ببيوتكم بشغلكم فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني. فرع زوق مصباح الجديد أكيد ناطركم بأي وقت، رح أعطيكم رقمهم 70-120-127 70-120-127.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: يلا خلينا نشوف أبراجنا شو بيقولوا لنا لليوم. لبرج الحمل اليوم أي تغيير مفاجئ بالعمل، ربما بيحاول شخص ما قريب منك أنه يبتعد عنك وينهي علاقته فيك. برج الثور ما تتردد بالتعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك الأمر، وبالنهاية لابد أنه توضح الصورة لتنال حقك. الجوزاء رح تلتقي بالشخص اللي بترتاح له عاطفيا، هيدا الشيء بخليك تشعر بسعادة كبيرة. في عندك شوية تأخيرات وعرقيل أو بتعيش بلبلة ما على صعيد مفاوضات. برج السرطان فيك تعيش الحب وتشعر بالحب، فطاقتك الرومانسية بتجذب كل المعجبين، تكتر أحلامك وبتتعلم شي جديد وبتتعرف على ناس جديد. برج الأسد حاول أنه تكون شخص ذكي بيوازن بين الواقع والخيال وبين الحقيقة والأحلام، سعادة لافتة بطريقة لإلك. برج العذراء حاول أنه توفر أموالك تما تحتاج للاقتراض من الآخرين، يعني تحرك وخذ قرار بتحسين وضعك العاطفي. برج الميزان بتشعر اليوم ببعض التردد لأنه رح تاخذ خطوات أساسية بحياتك، تبدو معظم الأحيان غير واثق بنفسك، هيدا الأمر بيسبب لك انسحاب للدعم الخارجي عنك. برج العقرب ربما بتشعر اليوم ببعض القلق بسبب خوفك على مستقبلك المهني، وبالمقابل رح تشعر بالقوة أحيانا، ولكن يمكن يطغى شعور الخوف والضعف عليك. برج القوس لتجنب إضاعة طاقتك ووقتك اليوم لازم تكون معتدل، وهيدا بينطبق على كل شيء. أنت مهمل للغاية وغالباً ما بتتحمل الأشياء اللي ممكن تصير معك. برج الجدي من الصعب اليوم أنه يأثر أي موقف سلبي على مزاجك، هلأ لازم تاخد قرار نهائي بشأن مشاريعك الأخيرة. برج الدلو بيخلق هيدا اليوم من لا شيء، إذا بدك مشروع يثير دهشة زملائك، هيدي أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الأمور. برج الحوت سرعة البديهة والتخاطر بأعلى مستوياتهم اليوم، من السهل عليك اليوم أنه تقرأ أفكار الآخرين وتعرف حقيقة مشاعرهم من دون كلام.

0: ينعاد عليكم هابي بيرثدي لكل مواليد 4 ايار، وبدي عيد وبدي اقول هابي بيرثدي لسيانا، سيانا شي هيك بنتك، بس انت مين وقدي عمرها؟ يلا من عيدها من قلب بيروت.
1: صفات مولود اليوم

زكي جزي ما بيتوقف عن العمل دون ملل، متسرع بأحكامه وبأفعاله، ما بيعرف الهدوء، قليل الصبر، ما بيعترف بأخطائه لكنه طيب وحنون ومعطاء وكريم، بيحب خدمة الآخرين من دون مصالح، هو صوت الحق العالي، دايما بحب الآخرين وبيفتش دايما عن مساعدتهم.

صوت شو هالصوت؟ طبعا العالم العربي خسر صوت من الأصوات اللي عن جد تركت بصمة بالوجدان. رحل هاني شاكر، صوت اللي ريفة قصص الحب والحنين والوجع والذكريات عند أجيال كاملة.

ما كان بس مطرب، كان حالة فنية كاملة. مش معقول شو هالصوت الدافي، شو هالإحساس العالي. بعدين عنده طريقة مميزة وهادية بالغنى، خلوه يكون واحد من أهم نجوم الأغنية العربية والرومانسية لعقود طويلة. هيك لأنه غنائه كان فيه رقي وهدوء وإحساس حقيقي، كرمال هيك أخذ لقب أمير الغناء العربي، لأنه صوته كان قريب من القلب، يعني ما كان فيه استعراض بالغناء. أكيد هاني شاكر رح تبقى معنا وصوتك حاضر بكل قلب، بكل بيت، بكل سيارة، وبكل ذكرى حب قديمة. الله يرحمك.

0: مستمعينا للكل أهلا وسهلا فيكم. أكيد لقائنا مستمر. ناس بتروح وناس بتخلى وناس بتفل وناس بتبقى. هيدا القدر وهي الحياة، ويعني بدنا نعيشها بطولة بحردة بحلوة بمرة. بس الأهم أنه ما بيعرف الإنسان شو جايه بعدين، لذلك لازم يستفيد من كل دقيقة. يعني انبسطوا بكل دقيقة عايشينا. صدقوني امبارح مثلا في ناس، يعني ما بعرف انه اكيد كنا امبارح بالعزا وهيك التقيت بكتير ناس، هلا بخبركم بعد شوي اكتر، انه في ناس مرتاحة وعايشة وبتقلك شو هالحالة. طيب ما ليه تركوا للناس المعترة تقول شو هالحالة، مش انتو اللي قادرين وعندكن بيوت وبتاكلوا وبتشربوا ما بيكون شي. يعني واحد كمان لازم يتطلع بالتاني ولازم يعرف انه عنده نعمة كبيرة موجودة فيه انه مرتاح، وشكروا الله على هالنعمة.
1: لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وشي.
0: يلا ما بدنا هلا إلا فنجان قهوة سخن وطيب من كافيدو برازيل. أكيد نحنا القهوة عالنار حطيناها، وبعد شوي رح نشرب أطيب فنجان قهوة من كافيدو برازيل. أشوكة مش معقول، شو مميزة رهيبة. على كل كافيدو برازيل موجودة بالأسواق، بس إذا ما لقيتوها حواليكم فيكم تتصلوا مباشرة بهالرقم أكيد تيدلوكم على أقرب نقطة بيع لإلكم. فيكم تحكون على 76 777 361. بس هي صارت موجودة وين ما كان، نكهتها فريدة بتحكي برازيلي هالقهوة. كافي دو برازيل.
2: يا حبيبي يا غالي لما تريح بالي.
0: ايه مزبوط، الزمن الجميل ما بيجي مثلن، معكن حق.
2: على الله حبيبي ويلا نتسلم.
0: بتعرفوا قدي ودعنا عمالقة بالفن، يعني من أم كلثوم لمحمد عبد الوهاب. إذا بدنا نجي على لبنان، ملح بركات، نصري شمس الدين، وديع الصافي، الصبوحة. الفن الحقيقي ما بينربط بزمن، بينربط بإحساس. وبعدين هول العمالقة مش إنه طلعوا غنوا غنية وبس، كانوا عم بيحطوا روحهم بهالغنية. كرمال هيك بس نسمعهم اليوم منحس إنه في شي بعده حي، مش معقول. ذاكرة حلوة، ذاكرة بيوت وقعدات وحب وسهرات وأيام ما بترجع. تعرفوا ليه؟ لأنه أغانيهم طالعة من القلب.

للعندليب الأسمر قدي صار له 50 سنة 40 سنة ما بعرف بتحسوها بعدها بتحكي عنا اليوم كأنه الصوت الحقيقي ما بيموت بيتحول لذكرى جماعية لحنين لقطعة من حياتنا تعرفوا يمكن هيدا هو الخلود الحقيقي للفنان مش انه الناس تتذكر اسمه بس انما انه يضل صوته قادر يهز المشاعر بعد عشرات سنين كأنه قاعد معنا هلأ

0: والله ما بعرف انه المستمعين هل قد حبينا هالغنية من ملينا. مش معقول انه الناس قدي بتحب هالاصوات وهالاغاني اللي ما بتموت.
1: اهواك
2: اتمنى لو انسى
0: يا الله
2: انسى روحي وياك.
0: مستمعينا اكيد شربي رح يدخل علينا مع اخر الاخبار من بعد 3 ايام فرصة وغياب عنكم، ولكن قبل بدي اذكركم اذا عم بتدوروا على لمسة بتخلي بشرتكم تبين اهدى اصفى وأكثر نعومة من أول استعمال، ما فيكن تفكروا إلا بجليموري كوزمتكس. بيرطب البشرة، بيخفف الجفاف، بيعطي نضارة طبيعية مش معقول، بيخليك تحس بالراحة بالجمال. طبعا جليموري مش بس روتين يومي، بصير في غرام بينك وبين هالبرودكت، أدمنن بيجننوا. طبعا مستمعينا بدي اياكم تجربوهم لانه صاروا موجودين بلبنان بالامارات وبالخليج كمان، يعني وين ما كان جليموري موجود حد الست وكمان حد الشباب. جليموري طبعا بدي لكم انه فيكم تعملوا لهم فولو على انستا، حطوا جليموري اندرسكور كوزمتكس. صدقوني الاسعار مدروسه جدا ومناسبه لكل الفئات. هلا فيكم تطلبوا واتساب على هيدا الرقم 71 80 74. جليموري متخصص بالعناية بالبشرة، مكوناته طبيعية وجودته عالية. أنا ما بصدق أنتيني سير الصبح لأعمل الروتين اليومي، وما بصدق أنتيني سير الليل تحط كريماتي لأنه بيشدوا الوجه، أو بتقوموا الصبح بتلاقوا نضارة لا توصف. جليموري كوزمتكس 71 80 74.
3: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: مثلك ما في
5: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
6: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
5: جورج نعمة وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
7: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
5: ببيروت هول بليلة من العمر.
6: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
5: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
7: ما عاد شعري بنزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: شيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك عبادي من بيسور
13: محمد من الشبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمع أخوهم هاي أول مرة بشترك شوية
20: أمل صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: شربل بستوديوهات أغاني أغاني. بدنا نقول له صباح الخير وبونجور شربل.
1: صباح النور ميراي ويسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: الله يخليك. كيفك؟
1: بدي ارجع اعتذر من المستمعين، هيك شوي صوتي رديء بس مش هالحال، شوي صغير.
0: لا ماشي حاله ولا
1: هلا انا يعني عم جرب احكي على صوت الواطي لانه ما لازم اعمل افور.
0: هيك
1: انت منيحه؟ كيف كان هالويكند؟
0: كثير منيح. شو ان لون ويكند؟
1: ايه حلو هيدا. بدنا نذكر المستمعين انه كمان هالويكند رح نعمل لون ويكند.
0: رح نعمل بون بون.
1: رح قررنا نفرس الجمعه لانه انا وميلينا طالعين والمستمعين يعني لهلا صاروا شي 100 مستمع مسجلين، نحن بس فينا ناخذ ميراي 2 بولمن لانه تقدموا لنا 2 بولمن على عيد مولد مار شربل لنطلع نزور بقى كفرة. بدي اشكر يعني انا قلت اليوم لاول مره يعني اضطريت اقول الاسماء لانه ما بحب يعني مع انه طلبوا مني ما اقول، بس بدي اعطيهم حقهم. شركه مطانوس تريدينج بشكل شخصي، شربل مطانوس قدم لنا بولمن، كمان شركة جليموري زياد خوري، وكمان بدي أقول له مرسي. وأنا بدي أشكر ميراي اسمحيلي مارون أسمر لأنه صراحة بتعرف أنه نحن كنا نعمل رحلات وقت عيد مار شربل، كان يعني البولمن يعني 300-250 حسب المناطق، أكيد ما عم نحكي زحلة وجزين مثل ما كنا نبعت وأقصى الجنوب وبالبقاع، بس يعني كان تنكة البنزين ب$13، اليوم شي $26 يعني الدوبل. كمان مارون أسمر ساهم معنا، بدي أقوله مرسي يعني أخذ منا سعر كأنه رحلة هون يعني عرفتي. مع أنه رح نكون كل نهار قررنا أنه نعمل برنامج حلو يعني تلاقي هلحقنا وطلعنا على كفرة، رح نزورهم الديمان المقر الصيفي للبطريركية المارونية، هالمحل اللي بيستحق زيارة. كمان بس نخلص من بقى كفرة يعني رح نشارك بالقداس على الساعة 11 ورح نزور بيت مار شربل والمغارة ونشرب من المي المباركة ونتغدى ببعض كفرة. رح نرجع من بعدها نروح على سيدة الحصن بأهدن، رح مرقن على أيطو، يعني رح نطلع من ميل ننزل من ميلة تانية. مشوار حلو كتير. رح نزور كمان دير القديسة رفا اللي عاشت فيه فترة طويلة من حياتها بأيطو، دير مرسمعان بأيطو.
0: أوه مشروع مهم.
1: ونحن وراجعين رح مرقن عند ميلينا على الضيعة شوفوا السبع. لا ليك ميري، كنيسة سيدة الانتقال بسبع التسحة زيارة هي موجودة بموقع بساحة كتير كبيرة ورمموها أهالي، يعني بدعم من أهالي السبع اللي معروف أنه كلهم يعني الأكترية بالاغتراب اللي موجودين بأستراليا، يعني بتفوتي كلها مرسومة رسم وتلوين روعة روعة تسحق أنه تنزار. وقدي عنا وقت رح نبرمون أكيد لرحي معنا بشكل مجاني لأنه ذكرت أنا الشخصين يلي هن تكفلوا بالبسط. يعني بدي أعتذر من المستمعين، نحن فينا ناخد لحديث 100 شخص، يعني إذا في حال رجعنا قدرنا نفتح شي بولمن عنا بعد 3 و4 و5 نقول. يلي بدي يروح معنا بس بيبعت لي واتساب على 03-777-969، فإذا 03-777-969. ميري قبل ما نفوت بأخبارنا الأمنية والسياسية بس بدي بلش حتى أقول أنه بحسب إحصاءات غرفة التحكم المروري قتيل 16 جريح على الطرقات مبارح الأحد نتيجة 12 حادث سير. كمان من أخبارنا بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء كمان هزة جديدة صارت بالليل مش كتير قوية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر.
0: الحمد لله
1: مركزها بس مش بعيد عنا، يعني حذرتها أنت وطالعة من زحلة قبل ما توصل على ترشيش هونيك حذرتها. بتعرفي بدي بلش ميراي بدي أحكي عن موضوع السلاح المتفلت، يعني ما بعرف شو إله لزوم، الله يرحم الشهداء. يعني إحنا بنفهم قديش موجوعين على رحيل يعني كانوا عم بيشيعوا بالكفاءات 4 شهداء، يعني ولعت المنطقة الحدد عين الرمانة فرن الشباك المناطق ارتعبوا ميري، ما حدا عادي يسترجي يظهر على البلكون تبي سقط عدد من الجرحى من القواص، مش اكتفوا بس بإطلاق الرصاص إطلاق زيف البي7.
0: طيب
1: أنا ما عم بفهم حودي خلون للعدو، يعني قبل ما تشلحكن يهن للدولة اللبنانية هي إذا قدرت على أيامنا معقولة بتدفن تضرب أزيف بسفن؟ أنا عم بحكي انتبه على السلاح المتفلت بغض النظر. طب ما تقولوا لي ليه ما حكيت وقت يحشوش؟ لا وقت يحشوش أنا حكيت، بالعكس أنا ضد أنه نقوس بالأعراس وبس ننجح بالتقديم وبالدفن يعني صارت هيدي العادة اللي كتير سيئة ما بعرف اي متى رح نخلص منها اي متى رح نرضخ للدولة
0: مش عايمنا مش عايمنا
1: حتى صار ميراي للأسف في اعتداءات على الجيش اللبناني يلي حاول يلحق مطلقي النار الجيش اللبناني نفذ مداهمات وأصر على ملاحقة المطلوبين واتخذ تدابير فورية بمنطقة الكفاءات مثل ما قلنا شملت عملية دهم وتسيير دوريات مقللة وأقام حواجز وقدر يوقف شخص واحد من مطلقي النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وهلأ أكيد العمل جاري لتوقيف كل مطلقي النار بالرغم مثل ما قلنا من أنه مئات الشباب حاولوا يمنعوا الجيش اللبناني ويقفوا بطريقه من أنه يوقف مطلقي النار
0: مش معقولة
1: فتحية للجيش اللبناني يلي عنده إصرار على نزع السلاح من بيروت أكيد هيدا قرار حكومة بس الجيش اللبناني عم بيطبق القرار قبل ما أحكي عن موضوع الأمني بدي أتوقف شوي ميراي مش لحتى نرجع عن هيك نفتح الأمور بس اللي صار بالويكند من حملات بين للأسف بدي أقولها بين المسيحيين والمسلمين من وراء فيديو عرضته الـ LBC ما شفته ولا بدي أشوفه بغض النظر شو ما كان الفيديو لاحقوا الـ LBC آي ما خص البطريرك الماروني ما خص مار شربل يعي بالشوم على الصور اللي نزلت حاطين له سوسات بتمه
0: يا يا يا
1: انتو
0: يا
1: اذا بتعرفوا شناعة الشيء يلي عملتوه حتى مركعين غبطة البطريرك وعم بيمسح أحذية وملبسينه الرنجر هيدا الرنجر هيدا بده يدعس كل واحد بعد بده يعلي راسه ضد الدولة اللبنانية
0: يعي بالشوم
1: عليكم
0: يعي
1: انا
0: بالشوم.
1: على الهوا بدي اقول علي برو من المفروض الدولة اللبنانية تسحبه مش من رقبته من لسانه بركي بينقطش لسانه الصليط يلي عم بيعمل فتن ما بعرف أنا أي جامعة ياريت حدا بفيدني قريب من علي برو بخبرنا أي جامعة عطيته شهادته يعي بالشوم عليك قديش أنك مأزي وخراب بيوت وطائفة ومتطرف وأصولي شو خص البطريرك الماروني شو خص القديسين شو خص ميراي ما بعرف إذا إلها علاقة هالحادثة بالحادثة اللي صارت بالقبيات دير مارشاليتا دير أثري ما بقدر أقول لك المشهد صادم امبارح أنا كنت عم تابع الموضوع إن انخلع الدير الكنيسة الأثرية اللي ولا مرة بنطلع لقبيات إلا ما نزورها تكسروا التماثيل بقلبها التماثيل الدينية صار في حرق للإنجيل المقدس ومحتويات الكنيسة تكسير تمثال مار شربل وحتى تم العثور على أثار يعني كبين دم يعني هيدي رسالة عم بوجهها بأرض الكنيسة غضب واستنكار كتير كبير من قبل أهالي القبيات والجوار بس أنا بدي أقول أنه أهالي القبيات بدي أوجه لهم تحية أوعى منكم كلكم يلي عم يدعو للتهدئة وتركوا مجال ميراي للقوى الأمنية لحتى تكمل التحقيقات وإن شاء الله يا رب بيكمشوا يلي عملوا هالعمل الإجرامي وبيكسروا له إيديه بساحة الدير هلأ نحن ولا مرة بديننا بندعي لنتعامل بنفس الطريقة بس ما عليه بأوقات لازم تكون الرسالة كتير قوية لحتى يوقفوا عند حدهم لحتى نردعهم عن هالأعمال اللي بتعمل فطن الله يسامحهم
0: هاي اللي بتخوف
1: الله يسامحهم التماثيل اللي كسروها ومار شربل والكنيسة اللي دنسوها الإنجيل المقدس اللي حرقوه بفتكر في حساب ومعروف مين يلي رح بحاسب مش نحن الإنسان رح منحاسب بالموضوع الأمني يعني ميراي شو بدي لك يعني الله يساعد يعني انذارات متكررة غارات يعني إذا غارات على الجنوب يعني النبطية يعني من النبطية دي بعيدة عن المناطق المحتلة شو عم بيصير يعني صار في انذارات لإخلاء مناطق كتير بلدات بالنبطية إقليم التفاح بكتير مناطق بالجنوب ما بعرف عن اي وقف اطلاق نار عم نحكي
0: ما بعرف وما حدا بيحكي وما حدا بيقول شيء
1: من قبل الطرفين يعني ان كان حزب الله ما عم بقصر واسرائيل اخذ
0: مجدة
1: وعم بتبدع باجرامها وهذا منه شيء جديد يعني عنا. الله يعين أهلنا، الله يعين الناس اللي عم تروح بيوتها.
0: أيوة
1: وللأسف ميري يعني المناطق اللي عم بيصير في عليها هلأ اعتداءات، في ناس رجعت يعني رجعت عليها، مشان هيك عم نشوف في كتير عم بيصير في إصابات وشهداء للأسف. يعني بحسب ميراي بحسب يعني عم شوف لكن بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة طلع على الوزارة، يعني امبارح البيان طلع الساعة 7:30 على الأهد، بعتونا إياه وزارة الصحة من 2 أدار حتى امبارح 3 أيار 2679 شهيد. فإذا 2679 شهيد و 8229 جريح، 8229 جريح. مرة جديدة بدي هيك بدي اعتذر للمستمعين عن جد، يعني أنا مزعوج من صوتي.
0: طب ليه صار صوتك هيك؟
1: شربت مي مسقعة امبارح الصبح.
0: معقول؟
1: دغري ما في 5 دقايق.
0: وأنت ليش شربت مي مسقعة؟
1: مشوه؟ فتحت المراد وشربت. فبدي أقول كمان من أخبارنا إنه اليوم على الساعة 11:30 رح توصل طائرة مساعدات إنسانية فرنسية تقدمت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، بتضم 28 طن من الأدوية ومن المنتجات الصحية لصالح وزارة الصحة. أنا بدي أحيي مدير عام الوزارة سيد فادي سنان، تحية كتير كبيرة لك يلي رح بيكون بمطار رفيق الحريري الدولي ورح يستقبل المساعدات والطائرة على أرض المطار.
0: كتر خيرون
1: ميراي. بدي أختم بأخبارنا، بس بدي أقول أنه هالأربعة يعني بعد بكرة والخميس أعلنوا موظفي القطاع العام أنه هني رح بيأضربوا. فإذا الأربعة والخميس تجمع روابط القطاع العام من مدنيين وعسكريين متقاعدين دعوا للأضراب احتجاجا على عدم دفع الرواتب الستة. يعني إن شاء الله ميراي إذا
0: أنا.
1: الله بحبنا ما تكون هالحكومة صرفوا المصاري يلي عم يخدون سرقة. الضريبة اللي فرضوا علينا على كل تنكة بنزين $4، إن شاء الله ما يكونوا هودي
0: راحوا
1: فرضون علينا كرمال يدفعوا الرواتب الستة للقطاع العام، ما دفعوا والتزموا معهم أنه من أول أدار وبعدهم على الوعد يكمون. إن شاء الله يا رب ما يكونوا راحوا طاروا. ومش بس يعني يعني في كتير تأييد لهيدا الأضراب، حتى اليوم بعتونا رابطة العاملين بالجامعة اللبنانية أعلنوا أنه رح بيشاركوا بالأضراب الأربعاء والخميس وعدم الحضور إلى الجامعة. وتصور إليك عم يعطوا مثل يعني موظفي اللي بيشتغلوا بالجامعة اللبنانية بكل فروعها، مش بس الرواتب الست اللي وعدوهم فيها أنه بيعطونيها، لأنه هني كونهم موظفي القطاع العام، تصوري أنه هني مش قابضين بال2023 بالتشرين الثاني كان وقتها طلع قرار انه رح يدفعوا راتبين للقطاع العام، اخذوهم القطاع العام بس الموظفين اللي بيشتغلوا بالجامعه اللبنانيه ما اعطوهم من تشرين الثاني 2023. يعني مش بس بدهم الرواتب السته وبدهم هودي الراتبين يلي ترقون. ميراي ما بعرف قديش يعني جربت انا عد للعشره قبل ما اقول هالخبر، بس انه عم شوفه على السوشيال ميديا للاسف يعني على الساعة 12 داعيين لتظاهرتين بالوقت ذاته، يعني صار في دعوة للتظاهر قدام قصر العدل ببيروت على الساعة 12، صار في دعوة للتظاهر ضد التظاهرة. فإن شاء الله وزارة الداخلية تنجح اليوم بقمع هالتظاهرتين، لأنه منا بغنى ميراي عن أنه نفوت بحروب بين بعضنا.
0: أكيد أكيد.
1: التظاهرة الأولى كانوا دعوا لها على الساعة 12 دفاعا عن حرية التعبير ورفضا لكل محاولات حزب الله وقمع وإسكات الأصوات الحرة. في دعوة من أجل إعلام حر اليوم على الساعة 12 الساعة 12 الظهر قدام قصر العدل، وقف الدعم للـ BCI ولصحيفة النهار ولكل صوت حر. دغري طلع بوجهن دعوة لمظاهرة الساعة 12 كمان قدام قصر العدل ببيروت باسم السلم الأهلي، قال هيك حاطين العنوان، وبظل التمادي الإعلامي الممنهج وبظل تغاضي السلطة والقضاء عن تجاوزات إعلامية بإهانة رموز ومعتقدات وقيادات دينية بتعرض السلم الأهلي للانهيار تحت اسم هن مسمين حاله ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي داعيين للاحتجاج قدام قصر عدل بيروت للمطالبة لمطالبة السلطة القضائية
0: انقطعت الكهرباء.
1: نعتذر يعني عم يسمعونا أونلاين، كل اللي عم يسمعونا أونلاين بحييكم تحية كتير كبيرة لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا أونلاين عم يسمعونا. وبيسمعونا بتعرفي بعدة طرق، يعني في كتير تطبيقات اخدي صوت أغاني أغاني وعم يسمعونا بكل أنحاء العالم. منورة ميلينا.
0: ايه وعيا بشعشعة بشعشعة ميلينا.
1: بس بدون لكل اللي عم يسمعونا على 87.9 كنا وقفنا، كنا بس عم نتوجه لكل اللي عم يسمعونا أونلاين لأنه ما غبنا عنهم. بدي أرجع أذكر بموضوع التظاهرة المضادة قدام قصر العدل كمان يلي رح بتصير على الساعة 12. قال الاحتجاج هو لمطالبة السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قناة الLBCI ومحاكمتها. يعني مظاهرة للدفاع عن الLBC وعن صحيفة النهار، تظاهرة ضدهم كرمال قمع الLBCI. فالله يساعد القوى الأمنية، وبفتكر أنه ما لازم يصيروا اثنينهم سوا. براي عم نحكي عن موظفي القطاع العام، بس قبل ما أختم يعني هلأ حدا عم يحكيني انه تصور انت ميراي قدي، يعني ما بدي احكي ما بدي اسالك قدي بتقبض، بس انت كميراي مزرعاني انه كتر خير الله جوزتي بناتك عايشين باحلى حالاتهم اسم الله الله يخليلك، بس انت كمره لوحدك، مش لانه ميراي مزرعاني عالميه معروفه،
0: انت لتفتح بيت مواطنه لبنانيه
1: صح، انت مره بتشتغلي مثل كل هالناس بتوعي بالضوء مجبور يكون عندك بنت يعني تساعدك، قدي انت لازم يكون معاشك لحتى تعيشي مش فخفخة وتروح تسهري كل سبت وعاد، قدي بتحسي
0: أقل شيء أنا لوحدك ما في ولاد ولا شيء بال2000 2500
1: طيب. دولار أقل شيء. عم يوصلني من أحد ضباط برتبة عميد، ما رح أقول لا بقوى الأمن الداخلي ولا بالجيش اللبناني، معاشه مع 25 خدمة 1100 دولار. فما بعرف كيف العنصر العادي بالجيش اللبناني او بقوى الامن الداخلي او باي مؤسسة عسكرية بده
0: ما بعرف شربل
1: بده يكون عم يقدر يعيش. فمن المفروض
0: انت قدي بتقول انت قدي بتقول
1: وكات عم تلي قدي معاشك
0: دا هلا انت مثلا انت
1: انا وميلينا
0: ايه انه انت وميلينا
1: يعني بتحس اذا 3000 دولار بتعيش شوي. طب ميراي قصمة، طب انه يعني بعدها طالعين على الجبل بيطلع عليك 150 دولار موتور ومطلع على 15 يوم من الشهر، عندك الكهرباء كمان بالدولار، المي ما عم نلحق شريه كل نهار جمعة بيقطعوا الشركات اللي بيجيبوا الجالونات الكبيرة على البيوت، عندك الغاز، عندك
0: البنزين التليفونات،
1: مش كل الناس عندها بيوت ببيروت، عندك يمكن وقفنا نحن عنا خط ثابت وقفنا الموبايل قدي عم يطلع عليك بالشهر البنزين كارثة،
0: الأسيرانس السيارة وأسيرانس الصحة
1: 100,000
0: قصة
1: ما بتستغني من انه بدك دواء من اليوم صبحنا قبل الضوء كرمال صوت مرقة الصيدلية بيسوع الملك بدك تاكلي بدك انه شو بدك ضلك قاعدة بالبيت بدك تظهري اختي مرة، ما رح نقول انه كل اسبوع مرة، يعني معلش انه سبت واحد انه ما فينا معروف عن لبنان ما في
0: عدد بيته. طيب يا شربل ما عم بفهم
1: ما بعرف إلى أي مطعم.
0: هيدا كنهار مرقت بأنتلياس شفت أنت المطاعم بأنتلياس مش معقول مليانية. وحلا في وين جورج مطر خيو لقليل عنده مطارلديس بيتزيريا
1: بيه أدونيس
0: بس
1: بأنتلياس بأنتلياس
0: أنا عم بقول عن جورج بأنتلياس بوجو في مشروع طالع شو بدي اقول لك ما بعرف شو هو، اذا كانوا محلات او كافيات او ما معقول ملينين.
1: تفضل يعني ميراي انا عم بحكيك وبس اشوف مين احد الاشخاص كمان بالدوله يعني بمؤسسة عسكرية عمل شربول يعي بالشوم، انا كمان 500 دولار مع كل المساعدات بقبض عنده عيله يعني الله يعين الناس. خلينا نروق بينا وكل اللي عم يسمعونا يلا اذا قادرين بهالوقت تكون عم تشربوا مثلنا كافيه دو برازيل لانه انا وميراي هلا رح نتوقف نرتاح شوي. يي في اطلب غنيه من ميلينا بتسمحي ميراي لانه هيدي فترتي
0: يي شربل
1: نسمع اوليبا للعميد الدكتور زياد مراد. فينا نسمع غنية
0: للبنان؟
1: ايه بتجنن. لأن هيدا الغنية بعدنا عم ننفرد ببثها نحن للعميد
0: بالسوال عم ندهش الدكتور زياد مراد. كل الناس
1: ليك تصورت فيديو كليب. إن شاء الله بس تصير على السوشيال ميديا منقول للمستمعين بصير بيقدروا يحصلوا عليها من خلال اليوتيوب.
0: أكيد.
1: يلا وقفة مع كافيه دو
0: أوكي
1: برازيل
0: شربول. تانك يو يا قلبي كلك زوم. مرسي كتير. إن شاء الله تصير أحسن بعد شوي. ونحن مستمعينا من كافيه سوا من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05 956 143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: هالأغنية عن لبنان بتجنن، مش معقول شو حلوة. مع أنه بيغنوا فرنسوية بس قدي عندهم شعور وقدي بيحبوا لبنان. مستمعينا رح نكفي سوا، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكن. هلأ وفورا رح أكيد بلش مع الربح وتارجت فود مثل العادة.
1: بس عيوني فضحوني وشافوا كبوا عيوني وعرفوني بحب.
0: أكيد هلأ صرنا كلنا نعرف منتجات هيلث أب. اليوم حابة أحكي لكم عن منتج اسمه دايتوس.
1: دايما كر إني ما بحبك ما قدرت عليهم رديت.
0: دايتوس هو بسكوي بلا سكر وكتير خفيف، في منه 5 نكهات. اليوم رح نكتشف سوا دبل شوكلت. هو فيجيتيريان والحلو فيه انه بس 42 كالوري بالقطعة، وبكل حبة في 4 قطع. منتج أوروبي بامتياز، أكيد حلو لأنه محلى ببديل السكر المالتيتول، ويعتبر المالتيتول بديل آمن للسكر. خلينا نشوف إذا بيعرفوا المستمعين كم كالوري كم سعرة حرارية في بكل قطعة من دايتوس دبل شوكليت. تصلوا فينا تتربحوا معنا على 01-322-1000.
1: حبي يعني مثل الشمس شرقتي وعملامح وشي
0: دعمته غنية وشوكولا دوبل، يعني البسكوي شوكولا والحشوي كريم شوكولا. معنا اتصال. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجوري
2: كيفك مدام ميراي؟
0: عم تحكي بالسيارة؟
2: مزور.
0: انت على الدورة؟
2: لا بالدونتان.
0: قريب حتى. ليك تنيناتهم ببلشوا بالدال. دورة وداون تاون. أنا كنت بدي أقول داون تاون.
2: غلطت
0: ولا بتعرف قدي صار لي منزلت على داون تاون؟ أنا ما بعرف ليه، غريب يعني، مع أنه كنت ضل تحت.
2: لا أنا بشتغل بمدرسة تحت كل يوم منزل.
0: أوكي، شو بتشتغل؟ بتعلم ولا؟
2: بعلم سبور.
0: تعلم سبور؟
2: مزبوط.
0: واو، شو اسمك؟
2: أنتوني.
0: أنتوني شو عائلتك؟
2: أنتوني الهاشم.
0: الهاشم، برافو أنتوني. قدي سبور مهم يا عمي، مش معقول.
2: عن جد أهم شيء والله.
0: إيه بس ليك اللي التلاميذ بينبسطوا بساعة سبور؟
2: بكيفه، بيكونوا ناطرين الناظرة.
0: هاي هيتك أنت مهضوم كمان. يعني قديش بتعمل، يعني قدي بالجمعة بيعملوا التلاميذ ساعات سبور؟ ساعة بالجمعة؟
2: لا عنا ساعتين.
0: ساعتين صاروا أحسن. أيامنا كانوا ساعة.
2: لا على كل شيء، كل شيء رايح صوب سبور يعني.
0: أكيد. أوكي يلا أنتوني، بدك تقلي كم سعرة حرارية فيه بكل قطعة من دايتوس دبل شوكليت؟
2: 42.
0: 42، برافو. يعني فيك تاكل منهم أنتوني والطعمي هالتلاميذ اللي عم يعملوا سبور. أنتوني أنا بشكرك كتير. ألف مبروك. بتسمعنا دايما؟
2: ايه كل ما كنا نرجع المدرسة الصباح كنا عم
0: نسمع. هاي اوكي، اهلا وسهلا فيك. بدك تتصل بتارجت فود تستلم جايزتك.
2: اوكي
0: اوكي، باي باي باي باي.
1: ارخب بيكي وانا فيكي انت تخبى، اذا كنت بحبك راسي بالعالي علي.
0: مستمعينا أنتوني بده أكيد يتصل بشركة تارجت فود يستلم جايزته، وجايزته على قده. لأنه أستاذ سبار، وطبعاً اللي رح يربحه من هيلث أب كله صحي.

صح. أنتوني بدك تتصل بالصفر 1-901-702 أو 703.

0: يلا ما بقى لازم نختار بين النكهة والصحة. هيلث أب جايب اليوم أحلى وأطيب مجموعة، شو اسمها؟ No sugar. No sugar healthy brownie soft cookies.
1: يا حياتي وروحي.
0: لأنه بصراحة مين ما بيحب طراوة البراونيز وطعمة الشوكولا. هيدا الكوكيز ناعمة غنية وفيها دارك تشوكليت شيبس، عن جد الطعمة كتير طيبة. بس المفاجأة إنها من دون سكر مضاف، بلا زيت نخيل ولا نقطة ملح. كل علبة 6 قطع ناعمة مصفوفين بأناقة جوات صينية خفيفة نظيفة وبيدوبوا بالتب. سؤالنا لليوم، كم قطعة في بعلبة هيلث أب نو شوغر براوني سوفت كوكيز مع دارك شوكليت؟ تصلوا فينا على 01-322-1000. ألو
2: ألو، بونجور.
0: بونجورين، أهلا وسهلا. مين معي؟
2: مدام ميراي. كيفك؟
0: أنا منيحة، أنت منيحة؟ نعسانة شوي، أنت نعسانة؟
2: لا الحمد لله.
0: هاي طيب، كتير منيح. يلا هلأ بدك تربحي معنا شي بجنن، شي طيب كتير. بتهتمي أكيد بالصحة، أنه ما بتاكلي كتير شوكولا وسكر وهيك، ما هيك؟
2: مضبوط.
0: أوكي، هول براونيز فيهم دارك شوكليت كتير طيبين، بس الحلو أنه ما فيهم كتير كالوري وما فيهم سكر. قليلي كم قطع فيه بالعلبة؟
2: 4.
0: زيديهم 2.
2: 6.
0: برافو. شو هيدا؟ يغسل العين
2: حتى. لأنه أنا كل يوم بحضرك، بس انتقبت انقطعت الكهرباء عندي، بس معلق الخاص.
0: ايه أنا عرفت، لأنه كنت معك عرفت أنه انقطعت الكهرباء عندك. مين معي؟
2: كارول.
0: كارول، شو عائلتك؟
2: قصوف.
0: نصيف؟
2: قصوف.
0: قصوف، أوكي. كارول، لكن العلبة فيها 6 قطع وألف صحتين لإليك. طبعا الطعمة الأصلية والطيبة ما بتلاقوها إلا بها النو شوغر هيلثي براونيز. بدي أقول لك أنه لازم تتصلي بشركة تارجت فود تستلمي جايستيك. أوكي،
2: ميرسي مدام ميراي.
0: يا هلا، باي كارول، مرسي بوكو، باي باي.

0: بس بس كافيه دو برازيل، ما تنسوا حطوا الركوة، يلا روحوا عشلوا، حطوا الركوة وحطوا كافيه دو برازيل واشربوا معنا أطيب قهوة. معكن أغاني أغاني ومن قلب بيروت.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

لكل المستمعين اللي عم يسمعونا أهلا وسهلا فيكم. يلا تابعين نحن وياكم لغاية الساعة 10. شو طمنوني كيف الطقس برا بعد عم تشتي؟

هيدا الطقس اكيد انه الناس اللي بتحب الشمس بتبقى متضايقة اليوم شوي اكيد، وبلشنا بأيار مش معقول الخطايطة. بس تعرفوا انه مبارح كان في ناس على البحور، يعني بس بلش الطقس يتغير شوي الظهر فلفلت هالناس، يعني مش مصدق الناس عم تيجي تروح على البحر. وين ما كنتوا رايحين بدي قلكن لازم بس توصلوا على ساحة جونة اتطلعوا بتلاقوا محل بيضوي بيرقص وبيغني. هيدا المحل اسمه جولوري وهيبة، لكل المناسبات ذهب إيطالي بأسعار مميزة واهتمام خاص بالمستمعين. عندكن مناسبة، عندكن مثلا أول قربانة نيوبورن اللي بدكن ياه، عندهم مجموعة كتير كبيرة وفي أشياء مناسبة وأسعار مختلفة لكل الميزانيات. كمان بتعرفوا عندهم مجموعة كبيرة من المحابس اللي هلأ عم بيقرروا بدهم يخطبوا بدهم يتجوزوا، توجهوا عند وهيبة جولوري بساحة جونة واختاروا أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي. مجوهرات وهيبة بيشتروا منكن الذهب المستعمل، يلا روحوا لعندن على ساحة جونة بضاعتهم بتجنن ناطرينكن. فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88. بدي قلكن انه بيفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للـ7 المساء، يعني 10 دقايق وبيكونوا فاتحين. رقمهم 03-87-02-88.

0: يلا تيتا إليان بونجور، التحية لحفيدتي أيمي عم تسمعك بقبرص. يلا خلينا نسمع أصوات المستمعين اليوم. ما سمعت أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9. يلا بويس.
1: أنا اشتقت لك كتير اليوم. أنا أوف وقبل شوي وعيد، هلأ عم بسمعك
0: والله
1: على أبليكيشن. يلا بتمنى لكم نهار حلو أنت وشربل وميلينا. بونجورني رانيا صغير.
0: ايه رانيا وعيتي قبل شوي. ايه صح النومة.
2: معك شنين؟ أنا اليوم حب أوجه تحية لغليموري. أنا صراحة كان عنا أول إرباني وجربت السلف تانينج من غليموري، وللصراحة كنت عتلاني هم أنه أول مرة بجربه، يعني شو راح تكون النتيجة، بس عن جد عن جد النتيجة واو. مرسي غليموري.
0: مرسي بوكو مشلين لإلك. شفتي السلف تانينج بيجنن، بيعطي لون، بياخد العقل، والحلو انه ما بيحل عالتياب ابدا. هيدا غليموري.

ميرو ميسيو، كنت مسافر ما قدرت اسمعك، بس شو وضع الطقس؟ رجعوني على شرم الشيخ. كنت بشرم الشيخ، برافو، يلا منيح.

ما بقدر قلكن يعني هيك بدي احيي الناس اللي شفتهم امبارح انه كنت عرفته بمناسبة اجتماعية يعني. ما بقدر قلكن محبة الناس وقرب الناس انه مين ما شافني يقولوا لي مرسي انك بترافقينا بصبحيتنا، انك بتكوني معنا، انك انه الناس الراحة شغلة، الناس ما مننزعج، بالعكس ما مننضايق لأنه منقدر أنه بتجي بك. يعني كتير كتير كان مش معقول. بعرف أنه الوقت الصبح خصوصي مش وقت عادي عند الناس، يعني هيدا الصبح بيحدد لك نهارك كيف بده يكون. أنه في ناس طالع الشغل تعبانة، في ناس عندها ضغط، في ناس عم بتفكر بمشاكلها، وفي ناس بدها صوت يخفف عنا الطريق. يعني أكيد نحنا منرافق ناس بحالة نفسية حساسة كتير، وبتكون مسؤولية كبيرة لأنه كلمة ممكن ترفع موت شخص، نكتة صغيرة بتغير مزاج طريق كامل، نبرة صوت وممكن خلي حدا يحس انه مش لحاله. وانت برقصاتك بتجودي قولي لك كلمه اسمي لك بسمه. بتعرفوا في دراسات بالاعلام بتقول انه برامج الصبح اللي فيها اسلوب هيك حكي طبيعي وصادق بتخلق ارتباط عاطفي اعلى بكتير من البرامج الرسميه الجافه. لأنه المستمع الصبح ما بده معلومة بس، بده رفقة حقيقة. يعني أنه هالكلام اللي بيقولوه بيحسسنا بالفخر، وطبيعي نحس بالمسؤولية لأنه فعلا صرنا جزء من صباحات الناس، من طريقهم، من مزاجهم ومن يومهم.

0: هيدا الفويس طويل شوية. ميرنا ميما ميرنا خليني اشوف دو كوا إل ساجي.
1: بونجور ميراي، بونجور إليك ولكل المستمعين. انا اليوم بصراحة حزينة، من امبارح حزينة كتير على رحيل فنان هاني شاكر. بعرف انه العالم العربي كله حزين لانه نحن بفقدان هاني شاكر، فقدنا جزء من ذاكرتنا، من رفيق الطفولة لكل شخص فينا، لحبنا، للحزن، للفرح. هاني شاكر ما كان مجرد فنان عابر، أكيد أغانيه رح تضل محفورة فينا، وحبه للبنان كان كتير بميزه. وبارح كتير قطع علي وما قطع سمعته بصوته، أنه سمعته غنيته باللبناني، هو مبسوط أنه مغنى باللبناني. بدي أقدم تحية لروحه، الله يرحمه، وبعزيكم وبعزي الأخوة كلهم بمصر،
0: العالم العربي،
1: لأنه هاني شاكر فنان عربي، فنان عظيم وكبير عظيم. وعن جد رح يبقى محفور بذاكرتنا، وهو مات بس فنه رح يبقى معنا مرفقنا طول.
0: أكيد هيتك بتحبيه كتير وبتحبي أغانيه كتير. طبعا كل النهار اليوم، كل صبحيتنا عم نحكي عن هالفنان العظيم والكبير اللي موجود بقلبنا ورح يبقى بقلبنا.
2: يا ريتني عرفتك من زمان، من زمان، من زمان. ما كانش أمل في حياتي.

0: نسمع الفويس.
1: بونجور بونجور ميرو شربول، يسعد صباحكم، معك فيفيان من حمانة. بس حبي أعرف، عندي فضول أكيد الله يرحمه لهاني شاكر وبحبه قد الدنيا، بس أنت مستضيفتي بشي برنامج قالك ميرو متحدثي معه؟
0: إيه.
1: يا هل ترى أنه منشوفه نحن متواضع، بس أنت هيك تحدثتي معه عن قرب؟
0: أكيد أكيد، لأنه أنا كنت أعمل برنامج على الام بي سي، عملت يمكن شي 100 حلقة، استضفت فيها أكيد أكبر الفنانين والفنانين العرب واللبنانية، ويعني جولتنا كانت كبيرة بهالبرنامج، وكان من بين أكيد يعني من بين هالفنانين الكبير هاني شاكر. ما بقدر أقليك شو هالهيلي اللي عنده إياها، يعني بمجرد ما دخل على الكوليس، قبل كنا بالكوليس قبل ما نطلع ونبلش البرنامج ونبلش الحلقة، عنده هيلي غريبة وقريبة من القلب جدا، لأنه كان عنده تواضع كبير، وصدقوني بني يمكن كل هالإمبراطورية الكبيرة الفنية من وراء تواضعه. كان يحب الناس وكان قريب من كل الناس حقيقة. تحية لروحه، وبدنا نعزي أكيد كل عشاق إذا بدكم صوت هاني شاكر الرائع اللي ما بيتكرر.

0: يلا خلينا نسمع.
1: يعني اول شيء صباح الخير، انه بهذا البلد ليكي شو بيركزوا على اشياء تافهه. اكيد كل حدا توفى الله يرحمه، بس ليه ما بيكونوا مركزين على حدا قدم حاله كرمال هيدا البلد مش كرمال ايران؟ ليه ما بيركزوا على حدا قدم ابنه، قدم نص شعبه، ثلاث ارباع شعبه كرمال يحافظ على هوية هيدا الوطن اللي هو كان داخل بالخريطة اسرائيل الكبرى، كان كله لونه ازرق.
0: بدي اعتذر منك. اول شيء ما هيدا ما له علاقه باللي عم نقوله، يعني هيدك واعي الصبح وحالتك حالي، يعني عم نقدم تحيه لروح الانسان اللي عاش معنا بصوته، مطرب كبير مثل هاني شاكر لابد انه نحيي روحه، ان شاء الله يا رب تكون روحه بالسماء. أكيد نحن مش ضد اللي عم بتقوله إنه بلدنا وكيف مارق، ونحن عم نحكي على طول، وتحياتنا لكل الشهداء وكل يوم، وهلأ بعد شوي شربي رح يفوت يحكي، بس ما إلى علاقة. يعني ما فهمت أنا كيف عملت هالعلاقة بين موته لهاني شاكر، رحيله عن هالناس اللي بتحبه، وعم تحكي عنا شو الحالة بلبنان؟ يعني ما فهمت.
2: ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب.
0: مستمعينا اكيد شربي رح يدخل علينا بعد شوي، ولكن قبل بدي قلكن انه ماتاريلي سبيتزيريا ناطركن اليوم مع ايطاليان بيتزا بتجنن على الحطب، بتنعمل لايف ستيشن، يعني بفرجوكم كيف عم تتحضر البيتزا من الاول للاخر. اكيد بيخمروا العجينه 75 ساعه، بتنعجن على مرحلتين وبترجع بتتخمر 24 ساعه. الشي بيستعملوه اكيد بيجيبوه من ايطاليا، والعجينه رقيقه كتير. هني موجودين بادونيس حد شاركوتيعون، فيكن تطلبوا من توترز او فيكن تطلبوا على هيدا الرقم 71 80 98 80. ماتاريليز بيتزيريا بيفتحوا من 12 الظهر ل 12 الليل. رقم 71 80 98 80.
3: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
5: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
4: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
5: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر، والشجرة أعلى بنتي بعدك سيارة.
4: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
6: صارت ستة.
7: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
8: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
9: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
7: يا زلمة وين كنت ضايع؟
10: شربوني سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
11: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
12: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
13: ونحن أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
7: خيي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
6: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
13: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
14: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
15: طلعت شمسة صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: تحياتنا على كل المستمعين، اكيد صار معنا شربل ليقدم لنا الفقره الثانيه من اخر الاخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي، تحيه كثير كبيره لك.
0: صار صوتك منيح.
1: ايه عم يزبط.
0: ايه بدك تشرب كافيه دو
1: بريزيل. من وقت اللي طلعت من 8 وثلث لهلا ولا كلمه.
0: ايه برافو.
1: حتى عم بحكي انا وميلينا بالاشاره.
0: هلا بعد الساعه 10 لازم كل النهار تسكت.
1: ايه مصر.
0: لا والله
1: انا اصلا بعد ظهر ما بحكي الا بس كون عندي شيء.
0: تعرف ليه؟ لانه اوتارك الصوتيه ملتهبه.
1: مزبوط. بدها
0: ما بيسوى
1: راحه. يعني بتضل ساكت لثلاث ونص عندي اجتماع على 3:30 بالكاسليك.
0: والله شو هي طمنا بلكي اجتماع حلو. هيدا
1: لا شيء اجتماع شغل يعني له علاقه بالبلديه عندنا بميروبا. اول شيء بدي اوجه تحيه لكل المستمعين وكانوا عم بيعلقوا معك، وحتى من الصبح بلشوا كنت منزل انا عندي على السوشيال ميديا وستيتس كمان.
0: ايه
1: كنا عم نعمل يعني انا ما بسميه هايكينج لانه انا وميلينا كل يوم عم نمشي كل يوم عم نمشي.
0: ولك شو هالصور الحلوه.
1: بس عم تنزلنا نهار الجمعه مشينا على نهر ميروبا، شيء كثير حلو يعني منظر رائع.
0: انا ما صدقت انه هاي ميروبا.
1: روعه، هي كلها بميروبا. هذا نهر ميروبا. وأنا بوعد المستمعين إنه قريبا رح نعلن عاملين هايكينج ل يعني شاركوا معنا من كل لبنان. ايه. أكيد بلدية ميروبا، بس رح أدعي أنا المستمعين بس حتى نظبط الوقت، بس رح يكون هيدا الشهر.
0: هاي بكون طقس حلو.
1: ايه أكيد أكيد بكون طقس حلو. بدي أرجع أذكر المستمعين إنه هيدا الجمعة رح نغيب نحن على الهوا، حبينا لمناسبة عيد مولد مار شربل هيك طالعين رحلة زغطورة يعني شي 100 شخص مجانية، خيرين يعني من المستمعين والأصدقاء برنامجنا الصباحي قدموا لنا تكاليف نايم بولمان. رح نطلع على بعكفرة وعلى آيتو على دير القديسة رفقة اللي عاشت فيه فترة كثير طويلة من حياتها، يمكن شي 25 سنة بفتكر دير مرسم عام بآيتو. رح نزور كمان غير بعكفرة ونشارك بعيد مولد مار شربل، رح نزور كنيسة سيدة الحصن بأهدن. بس بدي أقول معلومة لأنه كتير اتصلوا بميلينا أهل الضيعة عندهم بسبعة لأنه كلهم بيسمعونا. أنا قلت أنه رح نزور نحن وفادين كنيسة سيدة الانتقال بسبعة يلي هي تحفة فنية عن جد، ترممت بطريقة ومرسومة شغل إيد يعني بقلبها. أنا قلت المغتربين لحتى ما سمي، بس أنا بعرف على الصعيد شخصي هو شخص واحد يعني مغترب من سبع الموجود بأستراليا، رجل أعمال اسمه توني طرطا.
0: ايه
1: هو اللي لأنه صلحوا لي أنا بعرف، بس أنا حكيت بشكل عام قلت المغتربين بسيدني أستراليا. فتحية كبيرة لكل المستمعين يلي رايحين معنا. ياري قبل ما كمل بأخبارنا بدي أرجع أذكر المستمعين يلي عم يسمعونا ركزوا معي شوي. صار لنا نحن الأسبوع الماضي بلشنا عم نحكي عن مؤسسة موجودة بالزلقة اسمها ألبوهم، وما بقدر قلك ميراي يعني حتى خلصت المسابقة وقت اللي طلبنا منهم يصوروا لنا ألبوهم كل عطلة الويك إند عم يبعثوا لي صور. المسابقة خلصت، هلا في مسابقة من نوع تاني. ألبوهم موجودين بالزلقة مش بالشارع الداخلي، كمان لفوق شارع تاني في معروفة صيدلية فارماسي سانتا ماريا، معروفة كتير بالزلقة، هن ملاصقين لسانتا ماريا. فيكن تسألوا، هلا أنا بعطيكن رقمهم وهن بيبعتوا لكم لوكيشن بتعرفوا توصلوا لعندهم. بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح ل6:30 عشية، والسبت بيفتحوا من 9 ل3 بعد الظهر. ألبوهم ميراي ضروري المستمعين لازم يزورون، بس امرقوا زيارة لو ما اشتريتوا تشوفوا بأنفسكم شو عندهم. تشكيل كبيرة من الأجهزة المنزلية، أفران، الأسبيراتور، برادات،
0: غسالات، أي سي، كل شيء،
1: تلفزيونات، قطع صغيرة حتى وغيرها، وكلها من أهم الماركات العالمية. وكمان هن وكلاء لبراند لماركة اسمها إكسبر، استوردوها من إيطاليا، بيوزعوها بكل لبنان بس موجودة عندهم بالشوروم بالزلقة. جودة عالية وتكنولوجيا حديثة أكيد بأسعار مميزة، وعاملين حصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني، عاملين عروض قوية بانتظار كل المستمعين. شرط تقولوا لهم أنه سمعتوا الإعلان على أغاني أغاني، حفظوا الاسم ألبوهم. فإذا موجودين بالزلقة حد سانتا ماريا، معروفة كتير هيدي الصيدلية لدكتور جو سلوم نقيب صيادلي السابق،
0: من حيي
1: أنا بدي حيي. هذا رقم الألبوهم 70 55 36 11، فإذا 70 55 36 11. بس بدي أرجع أذكر بالمسابقة يلي أطلقناها يوم الخميس، معكم من هلا ل 15 أيار لنص الشهر، كل حدا بيشتري من عند قلبه هون بقيمة $100 بينزل اسمكم بالبوكال للقرعة لمرة واحدة. إذا اشتريته $200 بينزل مرتين $300، يعني كل $100 إضافية بينزل اسمكم مرة جديدة. ب 15 الشهر بيكون يوم جمعة رح نعمل سحب بالقرعة، الاسم الأول رح يربح براد مبيد حقه $300 ماركة الأكسبر أكيد يلي هن وكالة لها، وبراد كتير حلو رفوف من جوا خشب. والاسم الأخير الاسم الثاني يلي منسحبه رح يربح غسالة ونشافة بالوقت زيته 10 كيلوغرام ماركة الأكسبر كمان إيطالية. فأذن
0: قدي سعره
1: تقريبا بتعرفي لأنه عم يعملوا سعر للمستمعين، ما بدي أعطي سعر ويكون يعني ينقذوا المستمعين، بفتكر هي سعره شي 700 وشوي، بس ما تعطلوا هم
0: كادو يعني حرزين
1: يعني خصومات للمستمعين ب 15 شهر. روحوا اشتروا بس ب $100 وحصلوا على، خلي اسمكم ينزل بالقرعة. ميلينا اشترت مكنة الاسبريسو القهوة، هي الشركة يعني شو بقولوا مسعرينا ب $99، اعتبروها 100 وحطوا لها اسمها بالقرعة. ان شاء الله يا رب نربح الغسالة
0: ان شاء الله يا رب تعطوني اياها دور للغسالة.
1: حطوا لها اسمها مرة، واشترت براد مبيد ب $300 بس صراحة عملوا لنا ديسكاونت دفعنا حقه $275، حطوا لها رجع اسمها 3 مرات بالبوكال. يعني اسمها لميلينا صار موجود بالبوكال 4 مرات.
0: أربعة؟
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. يلا
1: مرية، بس قبل ما نكمل عم يسألوني كيف بيقدروا يطلعوا معنا على بقى كفرة، بدكم تبعتوا واتساب على رقم البرنامج الثاني اللي هو 03، مش اتصال بليز، واتساب 03 7 7 7 9 6 9، فإذا 03 7 7 7 9 6 9. وهيدا هو ذاته نفس الرقم، كل حدا بده أي معلومة من الإذاعة، بدهن رقم معلن بيقطع معنا، بدكن أي شيء بس يبعتولنا واتساب ونحن مرد عليكم
0: نتكفل بالباقي.
1: فإذن 03 7 7 7 9 6 9.
0: أوكي،
1: بس بدي أعلق بشكل كتير سريع عن موضوع رحيل هاني شاكر. يعني أنا الصبح أنا عم بحكي وكمان أعطينا مساحة كتير كبيرة، يعني مش يعني إذا نحن عايشين بحرب يعني ممنوع نحكي هيك أخبار. هاني شاكر فنان رح يترك فراغ. الساحة الفنية أكيد. وما بعرف مين بيقدر يحل محل هاني شاكر. هاني شاكر اللي بيعتبروه بمصر إنه هو اللي ربط الجيلين، جيل القديم وجيل الجديد، يعني إجا بعد الله يرحمه عبد الحليم حافظ يلي كان هو مثله الأعلى. وبالأخص احنا هالقد غير انه اغنياته لهاني شاكر انطبعت بذاكرتنا. هاني شاكر كان عنده علاقة كتير خاصة بلبنان، وصدقيني ميراي انا عن قرب يعني سألوك اذا استضفتي، واكيد انت تصوري بمسيرتك الكبيرة ما بتعرفي هاني شاكر، بس هاني شاكر انا بعرفه عن قرب ودخلت بيته، يعني عنده معزة للبنان وعنده حب للبنان ما بينوصف
0: مزبوط.
1: وحتى هاني شاكر كان يقول لي انه الفنان اكيد مصر هي ام الدنيا وام الفن العربي، بس كمان كتير مهم. يعني كان مرة قال لي شو النفع انه انا اكون محبوب وعم بعمل حفلات بمصر وما عندي حفلات بلبنان، يعني هالقد. وصدقيني انا كنت كتير مبسوط انه كل حفلاته الاخيرة قبل مرضه كانت برعاية أغاني أغاني. وأنا بدي وجه تحية للمنتج والمتعهد الفني خضر عكنان يلي رجع أحيا حفلات هاني شاكر بلبنان، وكلها كانت برعاية إذاعة أغاني أغاني وكلها نجحت ميراي. يعني هاني شاكر ما عمل أغاني جديدة إلا الأغنية اللبنانية، يا ريت إذا بتحط لنا إياها تبقى ميلينا عبالي باللهجة اللبنانية. وإجا على لبنان وغنى على مسارح كبيرة وكانت كلها كومبلي
0: أكيد كل الناس بتحبه.
1: ميراي بس بدي أذكر أنه للأسف يعني نحن عم نعيش قلبي وقف إطلاق نار، وحكينا على الساعة 8 أنه الإنذارات متكررة واعتداءات على كل الجنوب اللبناني، إقليم التفاح وبالرايح
0: بعد في شيء يا حرام
1: وعمليات هدم البيوت بالخيام وبالمناطق الكتيرة مستمرة. حتى المتحدث باسم الجيش العدو الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدروعي كمان وجه إنذار لأربع ضياع بقضاء سور اللي هني قانا لا من شوي يعني ايه. قانا دبعال قعقعية الجسر والصريفة بقضاء سور هودي الضياع لحتى الناس تخلي هالضياع وتبتعد عنا مينيموم 1000 متر. دايما ببرروا أن حزب الله عم بيقوم بنشاطات بهالمناطق وعم بيلتجئ لبين البيوت وعم يحتمي بالأهالي، يعني دايما هيدي حجة العدو الإسرائيلي لحتى يكون عنده زريعة وتبرير لجرائمه اللي عم يعملها. مش بعيد عن هيدا الموضوع، يعني في أخبار بتقول في معلومات أنه رح بيصير اللقاء اللبناني الإسرائيلي الثالث هالأسبوع مبدئيا الأربعاء والخميس بواشنطن. أكيد بدهم يشتغلوا، يعني الاجتماعات اللي عم بتصير مراهية بس ما بعرف بحس مش عم تعطي نتيجة، لأنه أول شيء عم ينحكى عن يعني تثبيت وقف إطلاق النار لحتى من بعدها تكمل المفاوضات المباشرة وتنجح أكثر وأكثر. لكن أنا بالنسبة لي الخبر اللي بشوفه حلو شخصيا وانبسطت وقت شفنا صور قائد الجيش العماد رودولف هيكل السبت الماضي مع الجنرال الأمريكي المسؤول عن آلية وقف الأعمال العدائية. وجود عند قائد الجيش بفتكر هيدا يعني بحسب المعلومات اللي أخذناها وحصلنا عليها أنه هيدا أكبر دليل أنه الدعم الأمريكي للجيش اللبناني منه مجرد حكي فقط، هو فعل كمان.
0: أوكي.
1: من أخبارنا كمان اليوم في اجتماع أمني على الساعة 3 رح يترأسه وزير الداخلية والبلديات العميد المتقاعد أحمد الحجار بموضوع كل الأمن وكل شيء عم بيصير فيه تجاوزات بهالبلد مؤخرا.
0: أوكي.
1: بموضوع المراية الحملات اللي حكينا عنها كتير وما بدنا نسترجع، إن شاء الله يا رب هاليومين بتنطفي نهائيا الحملات اللي صارت على السوشيال ميديا. وزير الإعلام دكتور بول مرقص بيقول إنه وزارة الإعلام شو بدها تعمل وسط كل الشيء اللي عم بيصير إن كان بوسائل الإعلام أو على السوشيال ميديا، هي ما عندها سلطة إنه تقمع الـLBC أو أي وسيلة تانية أو حتى أي موقع إلكتروني. هون بده يكون في ضمير مهنة، وبفتكر ميراي المفروض صار يتطبق، يعني يصير في قانون إعلام عصري، إعلام قانون إعلام حديث، هو إذا بدك بحط ليميت وحدود لوسائل إعلام، حش كل وسيلة إعلام فاتحة على عصابها. الوزارة بحسب دكتور بول مرقص وزارة الإعلام عم تعمل قد ما فيها حملات توعية، بس هن ما بيقدروا يقمعوا خطاب الكراهية، عم بحاولوا قد ما فيهم يحدوا من هالخطاب قدر الإمكان من خلال مثل ما قلنا حملات التوعية. وهون لازم القضاء قال يلعب دوره ومش وزارة الإعلام، فهون دور القضاء. هون اسمحي لي بدي حي دكتور بول مرقص ميراي، يعني أنا بقول السياسي أو بغض النظر أي إنسان يلي بيكون بقلبه هالقد في إيمان وآخر هم عنده بيجاهر بإيمان أو كان مسلم أو مسيحي أو درجة ما تخافي منه، يعني الإنسان اللي بيكون بقلبه إيمان بيكون قلبه طيب وبيكون محب وبيكون شغيل
0: عنده سلام
1: مظبوط، ما تخافوا منه يعني أبدا.
0: صح.
1: يعني قدي حلو بتعرفي بعتونا نهار الجمعة، يعني تصور أنه بدعوة من وزير الإعلام أنه عاملين صلاة المسبحة على نية لبنان بحريصة نهار الجمعة بأول أيار بعد الظهر. حتى امبارح شفناه يعني عم بيشارك رجع بحريصة مرة تانية يعني ببداية شهر بالقداس يلي ترأسه غطة البطريرك الكاردينال مبشار بطرس الراعي بمناسبة عيد سيدة لبنان وعيد الطباوي البطريرك أصفين دويه. لك حتى بنفس النهار امبارح شفناه بعد الظهر عم بيقدس، لك صار بيّن أنه عم يتاوب رح يخطب الكنيسة، عن جد تحية لأله بكنيسة مرتقلة بجل الديب، كان عم يشارك كمان بقداس داعينه لأله باليوم العالمي لحرية الصحافة بكنيسة مرتقلة بسد البوشية. بفتحية لدكتور بول مرقص ولكل حدا
0: أكيد تحية كتير كبيرة إله
1: ميري. تركت هيدا الخبر آخر شيء لأنه لحتى نعطيه أهمية وقت. أنا بدي حيي البطل اللبناني الشاب كريستوفر فغالي يلي عمره لك هيدا إذا بدك كل شيء له علاقة بالسيارات وسباقات سيارات صار ملاصق لبيت فغالي بوادي شحرور يعني مش معقول. كريستوفر فغالي عمره بس صار 17 سنة. عجد بيرجع اعتذر عن صوتي إن شاء الله بكرة منرجع.
0: لا إن شاء الله بكرة بتكون منيح.
1: كريستوفر فغالي سائق لبناني بطل احتل المركز الأول بسباق الأورو كاب بالتروا يلي عم بيصير ضمن بطولة يلي صار ضمن بطولة إذا بدك السبرينت بأمريكا على حلبة على سيركوي بول ريكار بفرنسا.
0: شو عم تحكي؟
1: وبفتكر إنه هيدا منه شيء جديد هالإنجاز على الشباب اللبناني وبالأخص على بيت فغالي. مع إنه كريستوفر فغالي كان مراية عم بينافس أبرز السائقين الصاعدين بأوروبا واحتل هو المركز الأول. شو حلو إنه رغم كل شيء عم نعيشه إجانا هيدا الإنجاز الكبير. ألف مبروك لكريستوفر فغالي ابن بلدة وادي شحرور. حتى تحية كبيرة لرئيس الجمهورية لعماد جوزيف عون. شو قال لك بس سلمتني؟ أو لا خلاص
0: قال لي بعدك
1: بتبقى أنت قال لك بعدك حلوة.
0: يا الله بس شو هالهيلة اللي عنده إياها
1: مش مع حضوره جبل وقت بنسميه جبل بالعبدة مش من عبد
0: مزبوط جبل
1: جبل بكل معنى الكلمة دعسه على بس يدعس على الأرض بتحس اللي رح تزلزل الأرض.
0: بطل قلت له الله يحميك يا بطل
1: ميراي. شو حلو إنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورغم كل شيء عم نعيشه هنا كريستوفر فغالي على هالإنجاز وقال هالنجاح بيعكس روح الأسرار والطموح يلي بيتميز فيهم كريستوفر
0: شو حلو.
1: والشباب اللبناني ورغم كل التحديات لبنان بعده قادر على تقديم طاقات واعدة ترفع اسمه بالعالي بمختلف الميادين. يعني أنا بدي أقول من جديد أنا وياك ألف مبروك لكريستوفر فغالي وأكيد المستقبل 17 سنة بعد عمره
0: ايه؟
1: المستقبل بعده طويل
0: ليك لو قدامه. هون لو هون معمولة هاي القصة ما في
1: ما بدك يعملوا حلبة
0: لا ما بيكون معه دفتر السويقة بأمريكا بالستاش بيصير معه
1: وأكيد الإنجازات الكبيرة ناطرته لكريستوفر ومش بعيدة أبداً. ألف ألف مبروك,
0: ألف مبروك.
1: من كل إذاعة أغاني
0: أكيد
1: أغاني.
0: ألف مبروك
1: بس بدي أختم ميراي وبدي أقول لك لألك وللميلينا وللمستمعين هلأ ما عم بتضحك يعني ما تاخدوها لبعيد
0: شو
1: بس أنا عندي حشرية يعني أنا من الدول اللي كتير بحب روح ومش الجزائر هي العراق وإيران. إيران أعلنت مبارح بواسطة السفارة الإيرانية ببيروت أنه صاروا كل اللبنانيين بيقدروا يروحوا على إيران للسياحة بتاخد الفيزا بالمطار دغري وحقها بس 20 أورو وإذا رايحة كرمال كل المستمعين اللي يسمعونا اللي بدهم يروحوا على زيارة دينية رسم الفيزا بالمطار بياخدوها بطهران 10 أورو بس إذا اللي بدهم يروحوا سياحة دغري بالمطار ما بدك فيزا ب20 أورو. يلا لازم ننظم نحن وإيمانويل ترافل رحلة سياحية على إيران.
0: ايه منشوفك
1: طهران كتير حلوة.
0: ايه كتير بالفعل كتير حلوة. اوكي شربول عندك شي بعد تحب تقلنا ايه؟
1: لا شو عندي بخبرك على المرحومة الستة.
0: لا ستك
1: الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: خلص خلصوا كل الأخبار
0: يرحم كل التيتايات بيجننوا
1: ويلي بعد عنده تيتا
0: بركة بركة
1: جد يغمرها ويبوسها ويتشتشها
0: شو لك
1: ويغنجها لأنه هودي بركة بركة بالبيوت وما بتعرفوا قيمتهم إلا بس تفقدون
0: أكيد.
1: ميراي بس خطر عبالي شغلة لأنه حدا طلب مني أحكي عنها وصارت معنا بتتذكر الأسبوع الماضي يعني قبل ب22 أيار بس قلت طلعنا لنزور أنا وميلينا تمثال مار شربل على جبل الصليب بأعالي فريا ونحن منازلين حبينا أنه نروح نزور هيك شو بقولوا ست شبروح فما بعرف ليش هالقلعة الحصينة وممنوع ليش ليش سد المسالحة بتروح بتقزري بتعملي هايكينج
0: ايه وما فيك تفوت على
1: ايه حتى بدي فرجيك شو حاطين يعني اذا بتوصلي على المدخل رح فرجيك اول شي البوابة كفية مسكرة على البوابة الحديد يمنع بناء لقرار وزير ملينا بس في عزبك فيك تدقي لما ترطوني نهرة تقولي له أنه نحن على الهواء بدي وجه له تحية أو لك علينا شي دعوة. فبناء على لقرار وزير الداخلية والبلدية يمنع منعا باتا الدخول إلى منطقة السد، ومش مش هيك وبس، وأي شخص يضبط داخل حرم السد سيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية والأمضاء قوى الأمن الداخلي. ما بعرف هلأ بتابع
0: بيكون
1: مع
0: في شيء شربل أكيد
1: هلأ لا ليش ممنوع ما كل عمره الوزيرة السابقة ندى بالسنة تعمل بطولات ورياضات مائية فإنه ليش ممنوع نفوت. رح تابع أنا مع أمر بوعد المستمعين اللي طلبوا مني أحكي عن هذا الموضوع لأنه نهار الأحد جاي من مناطق بعيدة حابين يطلعوا يجزروا حول السد ممنوع سكرينه وغير هيك أنه بيلقطوك. رح تابع مع أمر فصيلة عيون السيمان النائب شربل نقول تحية كبيرة له.
0: أوكي يا قلبي شكرا لك شربل، ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا مع صوت أوضح. سلامة قلبي.
1: ما في خشة
0: ما في خشة لا لا ما بيك شي ما أحليك اسم الله عليك. إذا صوتك تعبان وين؟
1: ما بعرف إذا حدا
0: لو ما يكون صوتك تعبان
1: ما بعرف إذا حدا داعي علي ما بعرف
0: حدا صايبنا بلا نشوف. أنا مبارح وصلت على البيت شو بدي أقول لك يعني لا من إيدي ولا من إجري صابونا بالعين.
1: أنت مش معلق شي برقبتك؟
0: كيف؟
1: مش حاطة شي برقبتك؟
0: أنا بحط
1: مش خرزة زرقاء أوعى
0: لا أنا بحط العذرة وبس
1: عذرة يسوع حط الصليب
0: والصليب أكيد
1: أنا حاطتها
0: هون هون هون
1: أنا حاطت
0: لك لك لك لك لك
1: أنا المسبحة ما بشيلها من رقبتي وهيدي بدي فرشيك يا عمي
0: تحميك يا رب.
1: هيدي من كارلو أكوتس
0: يا
1: من مباركة من إيطاليا من ضريحه
0: ياي
1: على سيرة إيطاليا بعرف طولنا فيها لك شي بعرف رح تزعلي
0: ملينا رح تجن
1: رح تنبسط
0: عم تدلني على
1: رح تنبسط ملينا ورح يزعلوا المستمعين بتعرفي حسيت بذنب كتير كتير كبير انه وقت اللي بلشت الحرب من الغينا زيارة القديسة ريتا بكاشيا بليلة عيدة وانا هيدا من حلم احلامي فعملت لها مفاجأة لملينا بالويكند ومع انه الغينا التيكت والغينا الاوتيلات والغينا كل شيء
0: شو
1: رجعوا فرعوا علينا التيكت تذاكر سفر الدوبل لانه رجعنا اول شيء دفعنا بنالتي للغينا رجعنا حجزنا على عيد القديسة ريتا رح نكون انا وملينا بكاشيا
0: رجعتوا حجزتوا؟
1: رجعنا حجزنا
0: لا
1: يعني مش رح نغيب كتير بوقتها يعني احنا رح نسافر ب 19 ايار بيكون 3 4 5 جمعه رح نسافر لانه مجبورين لتوصل قبل لانه كاشيا بعيده عن روما بتعرفي ميراي انت رايحه كتير يعني مجبورين الاقامه تكون بالاول بروما تنرجع ننتقل لكاشيا
0: شي 3 ساعات يمكن.
1: وانا حلمي يعني شارك بالمسيرة اللي بتصير من ضيعتها ميروكا بورينا مع كاشيا بيلتقوا مع بعضهم ومسيرة بالليل بالمشاعل وما بقدر قلك ميراي قدي تعذبنا ما في أوضة فاضية بولا أوتيل ولا شقة مفروشة ولا ما يعني بصعوبة بصعوبة بصعوبة لقدرنا رجعنا أمننا حجز كتير صعب يعني ما في محلات أبدا.
0: يلا حلو خدوني مع حطوني بقلبكم وخدوني
1: انت دايما
0: معكم
1: حبيبي بفكرنا
0: الله يخلي لي هيك. وين راكد رايح تحط الركوة بشرفك ما حطيتها؟
1: لا عملتها قبل بس بدي سخنها هلا كافيدو برازيل.
0: ايه انا ما بشرب قهوة سخنة بشرب قهوة مغلية هلا
1: ما بتعرف اذا بقلك شي رح تضحك علي. ان شاء الله يكون عم يسمعنا دانيال العريف صاحب شركة كافيدو برازيل لانه اخر تلقيمة عملت لك اياها على الساعة 8 ما في بقى
0: ما بقى في يلا اوكي هلا بيوصل لك صناديق وصناديق محملين اسم الله عليهم شو كرامة. اوكي مع كافيدو برازيل بنتوقف لك كم دقيقة وبنرجع سوا لمن قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: دي مانوكيان لايف إن كونسرت ج join us for an unforgettable

0: box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
3: عود سلخين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدين
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقلن إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

تحياتنا لكل المستمعين، اكيد بعد عنا حوالي نص ساعه نحن وياكم. أبدي مع بداية هالفقرة المهضومة الصغيرة بدي أذكر كل المستمعين بمشروع اسمه أرتيزانا. هو مشروع صغير بيعملوا شموع بحب وشغف. هلأ بيستخدموا أجود أنواع الشمع وأفخر العطور وبيقدموا منتجات بجودة عالية ولمسة مميزة. هلأ بتعرفوا أوقات أنا بحتار، يعني ببقى رايحة على عشاء، ببقى رايحة على غدا أو على سهرة، بدي أخد معي شيء، إنه بصير محتارة شو بدي أخد. هلا لكل المناسبات ما إلنا إلا أرتيزانا. في أجمل منا تاخد معك شموع أو حتى مناسبات عمادة، مناولة أولى، أعراس، كل أنواع الهدية والسوفينير عند أرتيزانا. وحتى بيعملوا تصاميم حسب الطلب وأسعار جدا مدروسة. فيكن تفوتوا على انستا، حطوا artisana.lb أو تواصلوا معهم عبر واتساب على الرقم 03-10-45-29. شو هيدا؟ من بلور ولا جوابي ولا خدم. واو، هلأ وصل لي، هلأ من أرتيزانا شي بياخد العقل. شو هالكادو الروعة؟ أول شي مثل هيك شموع صغيرة مع صليب وصليب شمعة، كتير حلو، روعة. يلا لكل مناسباتكم لازم أرتيزانا، لأنه عندهم أشياء بتجنن. يا ريت فيني فرجيكم إياها الكادو. ميرسي أرتيزانا. يعني هاي إذا بتتضوى، لأنه الصليب شمع وكل الوردات المارغريت اللي حواليه كمان شمع، كتير حلوين.

بليز انتبهوا بالشتي. الهيئة الشتي ما بعرف ليه عم يعمل هيك، ما عم بعمل شي مالينا، حطيتوا الكابل، ما أنا ما عم بدقر شي. ما خصني بدي أخبركم خبرية كتير مهضومة. امبارح بالعزا اللي كنت فيه بالحزمية قعدت حد ست كتير مهضومة لذيذة، وتعرفت عليها أول مرة ما بعرفها. إجت قعدت حدي، قالت لي بونجور فيني أقعد حدي؟ قلت لها نو أكيد يعني. قالت لي عم نحكي وصارت تخبرني وبتعرفني وبتسمعني كل يوم، وأنه قالت لي بتعرفي أنا هلأ مرقة بجمعتين كتير، مش معقول يعني راسي مشغول وهيك. قلت لها ليه؟ قال عندي بنت جبتها صار لها شي 4 أشهر، عندي بنت بتساعدها بالبيت يعني من إثيوبيا. مهم قلت لها ايه ليه شو في؟ قالت لي ضلت 3 أيام بالأوضة ما تطلع من الأوضة. فوت لعندها أنا لها يا عمي شو بكي قومي كذا مثلا موجوعة؟ تقول لها مدام أنا نو جود راسي عم يجعني ظهري عم يجعني هيك. تقول لها تعطيها بانادول، تعطيها شيء. إنه أول يوم سكتت، ثاني يوم، ثالث يوم قالت لها أنا ما بشتغل مدام، ما بدي أشتغل. مهم قالت لها أنا موجوعة أنا مريضة. بتقوم تاخدها عند الحكيم، بتقله للحكيم يا عمي هالبنت هيئتها تعبانة متضايقة، شوف لنا شو بها. فحصها وحكي معها، قال لها اطلعي لبرا أنت للمدام يعني. قال لها اطلعي لبرا. قعد حكي هو هالبنت، بعد شوي بتفوت المدام بتقله شو بها؟ قال لها عندها ديبريسيون، عاملة ديبريسيون. قالت له ديبريسيون؟ قال لها ايه متضايقة انه جاي من بلدها. بفهمها أنا، بفهم، بس هي المدام ما فهمت يعني. المدام اعتبرت أنه شو ديبريسيون. قلت لها إيه طب ما هي روح كمان، أنه هي عندها أحساس وعندها شعور وعندها إيه. يمكن كل البنات اللي بيجوا بيعملوا ديبريسيون أول شيء، بس ما بيبين عليهم. مش هنا هيك بقلكن بليز، مين ما عنده حدا ببيوتهم بيخدمون وبيرعون وبيهتموا فيهم، بليز انتو اهتموا فيهم كمان. ما علي انه هاي تركي بيتها وعيلتها واهلها وجاي تشتغل عن ناس غربة ما بتعرفهم. تأملوا يعني، قال الحكيم بدك تعطيها رومونتان وبدك تعطيها انتي ديبريسور، لانه البنت عاملة ديبريسيون عالية يعني قوية. مهم بعد جمعة قال أعطوها أنتي ديبريسور، قال بتقوم هالبنت نشطة وما أحليها، وبتقلها للمدام شاطر كتير هالدكتور اللي أخذتيني عنده. يعني خلينا نكون نحنا محلهم لهالبنات. والله أنا هيك بفكر، تعرفوا أنا البنت اللي عندي بقلها إذا بدك تفلي خديني معك. خديني معك على إثيوبيا، بقعد عندك بالبيت، ما فيني بليها يعني. إنه والله يعني بعدين ما علي إذا حكيوا شوي على التليفون، ما علي إذا مش تلطيشة، بس الموضوع فتحته يعني. إنه أكيد يعني بفهم كل شيء أنا، لأنه صعبة. هلأ في أغلاط بيعملوها أكيد، بس إنه مش بقصدهم حرام.

0: الأونست تريدينج، على هال العطاء اللي عندهم ياه، على شو هالشركة أو شو هالشرب المتانوس. حقيقة بدنا نقلكم مرسي على كل شيء معنا ومرفقيننا بكل خطوة، شو ما منقول دغري بيلبونا. بدنا نشكركم كتير كتير. بعدين تذكر كل المستمعين اللي عندهم بيتس ببيوتهم، هلأ مستوردين 150 طن مطانوس تريدينج من أكبر المصانع بأوروبا، أكل للبسينات وللكلاب. عندهم دراي فود مستوردينهم من إيطاليا، وعندهم ويت فود وتريتس، وعندهم باتي من ليتوانيا، عندهم كتير أشياء. ما تنسوا بس تسوقوا بسعر الجملة من خلال ويب سايت mtanostrading.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15، هيك بتستفيدوا من ديسكاونت بنسبة 15%. هالبرومو كود لإلكن أنتوا المستمعين، أغاني 15. أكيد فيكن تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج من خلال الواتساب على 03-92-92-83، 03-92-92-83.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

لكل المستمعين اللي عم يسمعونا عم بيقول لي ابو روي صباح الخير، عم بيقول لي مرقت يا مدام، بس حكيتي الصبح عن فلافل ابو اندري، مرقت وتروقت عندهم بيزق مصبح، شو هالترويقه؟ ايه هلا بدك تطلع تتغدى، انت بتتروق وبتتغدى وبتتعشى عند ابو اندري. ما تنسوا فتحوا من بكير، فيكن تطلبوا اكيد ديليفري عبر الابليكيشن، هن موجودين بجوني، موجودين بجبيل، بأنتلياس، وطبعا فرعهم الجديد بزوق مصباح، والفرع اللي كمان رح يكون جديد كتير بيك فرح باب. أكلته أصيلة وطيبة كتير، طبعا ناطرينكم بفرع زوق مصبح الجديد 70-120-127. فيكن تفوتوا على تطبيق أبو أندري الخاص أو من خلال الويب سايت تطلبوا اللي بدكن إياه، إذا كنتوا بالمكاتب بالشركات وحتى بالبيوت. إذن فرع زوق مصبح الجديد رقم 70-120-127.

0: لا عن جد ايه بعرف ندى بعرف قالت لي الشتي مش طبيعي بعرف هالسنة التقس عامل حالي نفسية لحاله مرة صيف مرة شتي مرة هوا مرة برد بيقولوا ما بعرف خبر التقس انه عم تتغير الفصول يعني شيء غريب عم بيصير اكيد بسبب التغير المناخي وصارت قال موجات البرد وشو بتجي بأوقات مش متوقعينها يعني اذا اليوم لبسنا شتوي ما حدا يضحك علينا برعاية برج الجوزاء التأس سيرين معك حق والله سيرين معك حق انت تشوف
1: ميرو يسعد لي صباحك انت وكل حدا اسمه ميرو بحبك يا مرتي سولونج
0: يا الله بعده سولونج كيف اليوم والله ضحكتني بتعريف حتى يا جماعة لو الضحك مصطنع يعني انه عم تضحكوا مش من كتير قلبكم بيخفف التوتر والله
2: قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: تضحكوا شو بنعمل يعني لو ما في سبب تضحكوا تضحكوا على شو بعرفني على كل شيء بيصير معكم تحكوا

0: أكبر كذبة أو أكتر كذبة منحكيها يوم التنين؟ أكتر وحدة شو هي؟ يلا قولوا لي أنتو أكبر كذبة بتقولوها يوم التنين. أنا مثلا بالنسبة لي إذا بتسألوني أكيد اليوم بدي نام بكير، كل يوم بقول اليوم بدي نام بكير. بس هذيك المرة صار معي شغلة غريبة، الساعة 9:30 قاعدة عم بحضر سيري على نتفليكس رائعة، ما رح لكم شو اسمها، ما بدي تحضروه، بدي أحضره لوحدي. 9:30 طلعت بالساعة، لقيت حالي نعسانة بشكل مش معقول. صرت فكر بيني وبين حالي، معقول يفوت 9:30 نام؟ قلت ايه ليه يعني، شو انه العالم بتنام 8 يعني. خلص ما زلني نعساني، بدي قوم. ما تعشيت، ما شربت، ما اكلت، ماشي. قمت 9:30 دغري، قلت انا بدي، طفيت الضو، حطيت الالارم، غفيت 5:30. ما بتصدقوا،
1: كذاب اللي بحبه.
0: لا والله مش كذابه. أكتر كذبة بنحكيها يوم التنين، هيدا الأسبوع رح بلش دايت. أكيد يا غادة، شفتي سبقتك. مدى
2: بونجور ميراي، كيفك؟ 5 دقايق وواصل، هيدي أكبر كذبة.
0: أي والله.

0: نظر كذبة. أنا بقولها كل نهار تنين أنا اليوم دايت ودايما دايما بتفكس معي من عشية.
1: لا منقول لك منيح خلاص مش هي مرة خلاص بكرة منبلش الدايت هيك كل مرة بنعمل. كان جوزي الله يرحمه كان عنده سنس وفي هيومر رهيب كان مهضوم يعني كتير. كل مرة يقول لي تعي لناكل يوم برجر قلو لك يا زلمة لا ما بدنا مش هي مرة يا الله مش هي مرة كل مرة مش هي مرة. وهو كل يوم كنا ناكل برجر وديب فرايد تشيكن وانه هولي مشكلة على البشرية مشكلة. بس اليوم لأنه عملوا أكيد الإبر التخسيس التنحيف يعني صارت الناس عم تاخد هول الإبر وبتعتبر أنه يلا ماشي الحال بكرة بضعف مع الإبرة. بس لا أكيد لازم تروحوا عند طبيب. على كل اليوم خلص منظمة الصحة العالمية اعترفت بالحبوب لأنه صار فيه بدل الإبر حبوب. بس برجع بقلكن أنا مني طبيبة أنا ما بنصحكم بشي. بدكن تروحوا عند الحكيم وتعملوا فحوصات عامة وهو بيدلكن على الطريق الصحيح.

دواء، أي دواء؟ عم تقلي بليز فيك تعيدي اسم الدواء، أي دواء؟ أنا ما بقول أسماء أدوية إطلاقاً. دايت بدك تروح عند حكيم، ما فيك تاخدهم هيك أبداً. تعرفوا عم بيقولولي بالفارماسي، فارماسي كسرواني بكفر حبيب، بدي حييهم وحيي دكتور شادي كسرواني، من الناس الرائعين اللي مش معقول، أنا ما بلاقي هيك فارماسي بالعالم، وخصوصي دكتور شادي. عم بيقولولي إنه أين الناس عم بتفوت بدأ إبر مونجارو أوزامبيك هيك، بيكون عندها 5-6 كيلو 7 كيلو بس. يا جماعة اللي عنده بس هالقد وزن زايد حرام تعملوا إبر، حرام. انتبهوا لكلوا شوية توست، شوية ما بعرف شو، خففوا كله بروتين دجاج ولحمة وسمك.

زياد يا قلبي بعت لي 3 فويسات بس أول فويس دقيقة و26 ما في اسمعه ما بعرف إذا تاني فويس هلأ بشوف يلا بس عندي نداء إنساني المريض جابي عقيقي بحاجة ماسة لدم فئة A بوزيتيف عدد 2 وين شربل بعت لي بعد هذه مستشفى سيدة لبنان جوني أكيد إذا بتحبوا تتبرعوا فيكن تتصلوا بابنه عماد عقيقي رقم التليفون 76 84 53 95. نقل مأمن يعني إذا بتتصلوا فيهم هن بيروحوا بيجيبوكن على المستشفى وبيردوكن وبأسرع وقت ممكن. إذا المريض جابي عقيقي بحاجة ماسة لدم فئة A بوزيتيف عدد 2 بمستشفى سيدة لبنان جوني فيكن تحكوا على هيدا الرقم 76 845 3

نقول لنا مستمعين بعد عنا دقيقتين بهالدقيقتين بدي أذكر كل المستمعين بسبكتروم ريل ستيت. طبعا هالشركة أكبر اسم بعالم العقارات بلبنان، هلأ وسعت نشاطها لدول الخليج وأوروبا. أكيد بتتذكروا منيح الاسم الرائد بمجال بيع وشراء العقارات. تعرفوا أنه إذا عندكم أي عقار شو ما كان، مكتب، أرض، شقة، حتى مستودع، محلات، شو ما كان، مش عارفين، ضايعين كيف بدكم تبيعوها أو حتى تأجروها، وإذا عم بتفتشوا عن الزبون الصح ما إلكن إلا سبكتروم ريل ستيت. فيكن تحكون على هيدا الرقم 71-705-507. أي استشارة، أي استفسار لأي شيء، هني موجودين بالمكلس. سبكتروم ريل ستيت 71-705-507.

0: مضارع الوقت بسرعة جنونية. ناس وصلت عاشغالها، ناس عم تشتغل، ناس بعد على الطريق، ناس بالبيوت، ناس هون، ناس بالجبل، ناس على البحر، ناس بالساحل، وين ما كنتوا، ناس بأستراليا، بكندا، بدبي، بالعالم العربي، معكم بس أغاني أغاني. تحياتي لشربل، بكرة بلاقيكم ستة وبرجع أنا بلاقيكم سبعة ونص. تحياتي لمالينا، مرسي على كل الأغاني الحلوة. ملتقانا بكرة، أفكار جديدة، ضحك جديد، لقاء جديد، رفقة جديدة مع أغاني أغاني. ومن قلب بيروت إلى اللقاء.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، تصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: Star System wa Toyota C يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
2: أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة والشجرة علي انتي بعدك سيارة.
1: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551.
3: أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة وكلمتنا طيبة.
3: عود سلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: الأشواق مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
7: بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
6: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: صارت ستة، تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح، صبحتون أنا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر على اسمع الإزاعة من المنصر
8: ما عاد شارف ينزحني
9: من الرب ويا وسن الفيل.
10: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور.
11: معك رودي من وقف الياس.
12: معك أبوهدي من بيسور.
13: محمد من شبعة.
14: معك داني من علاء.
15: من نبوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: 11 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
2: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
1: جورج نعمة وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
3: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
1: ببيروت هول بليلة من العمر.
2: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
1: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81 77

0: على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office, and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة برات بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: نحن ولاد ناس ومع الناس.
4: انتو احلى عالم،
5: كل يوم بسمعك.
6: احلى صباح ومعكم.
3: خلينا نروح الى الربح.
7: ماكرونة بلحمة
3: ابدا، وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا، قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي، اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: اصلا ما بدير عن اغاني يعني، قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
3: الله الله، يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوق انت؟
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني سنة سمعنا أغاني أغاني. مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة.
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من الاثنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
1: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
0: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.
1: أمر يا أمر لا تطلع يا الشجر والشجرة أعلى بنتي بعدك سيارة
0: ببيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551. كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
1: صوت الحيدالون.
0: من 8 إلى 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني.
2: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين. ولقمتنا طيبة. كلمتنا طيبة.
3: أو تسلفين على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا نزل سعدي
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه سوا منضل بخير
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: اهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفاق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا
0: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
3: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: Canadian Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه مروحة براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: مسيلي على الحبايب،
3: أغاني بيتس،
4: بحكي وتحكي له،
3: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.

بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551. أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
2: كيفنا؟
1: الشعب اللبناني
2: بعدنا طيبين مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة.
3: أو تسلوا فينا على التاريخ.
2: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
4: يلا انزلي سعدية
2: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة. أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتون أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر.
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: شيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور.
11: معك رودي من وف الياس.
12: معك أبوهدي من بيسور.
13: محمد من الشفعة.
14: معك داني من علاء.
15: من نبوار عبيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحك
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 817

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس والح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: اللبناني كل شي بيعمله بإيده، غسالته بيفكها بإيده، دولاب سيارته بيفكه بإيده، وحتى بيفك الموتور إذا عاز، تليفونه، مروحة، براد بيته، كل شي بينفك بيفكه بإيده. بس مع الألغام بدنا نوقف العادة، إذا شفت لغم، أزيفة أو أي جسم غريب ما تقرب، بلغ، اتصل على 05-956-143
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: نحن لا ناس وما ناس.
4: أنتوا أحلى عالم.
5: كل يوم بسمعك.
6: أحلى صباح وما كنت.
3: خلينا نروح إلى الربح.
7: ماكرونة بلحمة.
3: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، أنت مش عايشة بلبنان؟
3: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي؟ أي مود؟ يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
9: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
3: الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
10: شو هالمخلوق انت؟
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني إذا سمعنا أغاني أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
0: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجنة.

0: إنها الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول. جورج نعمي.
2: دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور.
1: وفرح نخول. بحفل واحد السبت 23 أيار.

0: بيروت هول بليلة من العمر. حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81-771-551. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إنت.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لط.
0: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: بعد مضي أشهر الأزمة مستمرة.
4: كيفنا؟
3: الشعب اللبناني.
4: بعدنا طيبين. مثل ما أهلنا طيبين ولقمتنا طيبة كلمتنا طيبة
5: عود سلفين على التاريخ.
4: بعدنا رغم كل الحكي الأعوج في ناس بعدها بتحكي جالس، ورغم الكلام اللي بجنن
6: يلا نزل سعدي
4: تبقى الكلمة اللي بتحنن. فلما يسألونا كيف بعدنا واقفين منقل لهم إنه نحنا واقفين لأنه بناس لبعضها عم تسند بعضها، ولأنه بلدنا بيتعافى بناسه. سوا منضل بخير.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
7: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو إحنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مثلك ما في
2: أغاني. أغاني بتجمع نجمين لبنانيين بأجمل حفلات بيروت هول.
3: حبك يا متعب قلبي لو مهما وجودك سلبي.
2: جورج نعمي وفرح نخول بيجتمعوا بحفل واحد السبت 23 أيار.
4: وضع البلد باللوج بحسه كل ما بتضحكي.
2: ببيروت هول بليلة من العمر.
3: أنا قلبي مني ضيعته لما شفتك وقعته.
2: حجز البطاقات عبر تيكتينج بوكس أوفيس. لمزيد من المعلومات 81771.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي ديدرو.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: مسيلي على الحبايب،
3: أغاني بيتس،
2: بحكي وتحكي له،
3: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبع

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمي.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
3: drunk off my home. أشرب واحد شاي وعقل بس بوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
4: أحلى اثنين
5: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدام فيه
3: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
6: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرهم شرب شو حكي الصباح.
7: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
8: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصر.
9: ما عاد شارف المزحلي
10: من الرب ويا وسن الفيل.
11: نحكيك من الضاحية الجنوبية الدمور.
12: معك رودي من وقت الياس.
13: معك أبو هادي من بيسور.
14: محمد من شبعة.
15: معك داني من علاء.
16: من البوار على بيروت.
17: طلال من الشوف.
18: معك توتو من ما يفوق للطارة.
19: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
15: زمان بسمعهم، هاي أول مرة بشترك.
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: بس اضحكي.
1: جديد دانيال صفير، لبنان وبيروت.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة

هيمسفير لبنان وبيروت.

0: احنا لتناس ومع الناس.
1: انتو احلى عالم.
2: كل يوم بسمعك.
3: احلى صباح ومعكم.
0: خلينا نروح الى الربح.
4: مكرونة بلحمة.
0: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
5: مدام يا راي صار شكلك مغلبة، انت مش عايشة بلبنان؟
0: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدي والى حل مع مين؟
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوه بنسى الراديو حد دايره.
0: الله الله يلا مبلشين بالابداع والفن والاغاني الحلوه من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني صار أسمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما عملت فيها.
7: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي في مدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لطف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الليرة.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد دانيال صفير، لبنان.

0: إنها ساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
4: عنجق عرفق للبيضة.
1: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هون حق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكتله
2: عيشوا على أغاني أجواء الويكند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
4: خطفوني هاني خطفوني
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.
5: لك ينعم
2: استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا